0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: غيرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بالجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر بأيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أبال، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
9: 102.5
8: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

ما بعرف هن قالولي ومن يوم

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسة.

0: أجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: بأكده كتير.
0: وأهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هوا راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات بانتظاركم،

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من يستمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا. نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطا للأمطار وارتفاعا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس الخميس سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية، أيضا راح تكون مقاربة أو في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية. وتابع البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 34، المثنى 36، ميسان وذيقار والبصرة 39.

وأضاف لأن طقس يوم غد الجمعة بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع تساقط زخات مطر رعدية في أقسامها الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية. مستمعينا هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. ما هو إلى هذا الخبر، مجلس الخدمة الاتحادي أعلن عن إنجاز المتطلبات الفنية لاستمارة التعيين للمشمولين بالرمز الوظيفي، مؤكدا عدم صحة ترحيل هذه الدرجات لسنوات لاحقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس لأن تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل حق مكتسب وفق قانوني 67 و59 لسنة 2017، وهو التزام قانوني ملزم لكافة السلطات في الدولة، مؤكدا أنه لا توجد صحة لأخبار تتعلق بترحيل هذه الدرجات لسنوات لاحقة. وأوضح إلى أن المجلس أجرى عمليات التقاطع الوظيفي مع ديوان الرقابة المالية ووزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأمنية، حيث بلغ عدد الذين تم منحهم الرمز الوظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل أكثر من 43,400 متقدم. وما زالت أيضا هناك وجبة أخيرة ممن قاموا بتصحيح بياناتهم، الأمر الذي يتيح لهم التقديم على استمارة التوظيف التي سيطلقها المجلس. وأشار إلى أن إطلاق التعيينات من قبل المجلس متوقف على إقرار موازنة عام 2026، وما أيضا سيتضمنه قانون الموازنة من درجات وظيفية وتخصيصات مالية خاصة بتعيين المشمولين من حملة الشهادات العليا والأوائل. وأكد أيضا إلى أن المجلس أكمل جميع المتطلبات الفنية الخاصة بإطلاق استمارة التعيين لحملة الشهادات العليا والأوائل، والتي ستكون متاحة حصرا لمن حصل على الرمز الوظيفي الكود لغرض التقديم على التعيين. وشدد على عدم صحة أي أخبار تتعلق بترحيل هذه الدرجات لسنوات قادمة، حيث سيتم توزيع حملة الشهادات العليا والأوائل وفق التخصصات أو التخصصات الدقيقة واحتياجات الوزارات، داعيا المشمولين إلى متابعة الصفحات الرسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بتعيينهم.

توج فريق القوى الجوية لقب دوري نجوم العراق بعد فوزه على غريمه التقليدي الزوراء بهدفين لهدف في مباراة الكلاسيكو وخسارة الشرطة أمام أربيل بهدفين نظيفين ضمن منافسة الجولة 36 من الدوري. وبهذه النتيجة رفع الجوية رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الزوراء عند 66 نقطة في المركز الرابع.

تشير تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية والمراكز الصحية لأن أكياس النيكوتين ليست بديلا آمنا للإقلاع عن التدخين، بل تمثل خطرا صحيا واجتماعيا متصاعدا. في كثير من الأشخاص يروح باتجاه الأكياس، يعني اللي ما شايفها مستمعين الكرام فتشبه أكياس الشاي هذا التحضير مرة واحدة، لكن أصغر من عدها تصير، ويعني تكون بالفم تبقى لفترة، بعد ذلك يعني المدخن يمتص هذا اللي موجود بيها، وبالتالي أيضا نتعوض عن النيكوتين اللي يكون موجود بال يعني الجيجارة العادية. فهذا يعني منتشر في دول العالم اليوم، واعتقد ما اعرف اذا موجود عندنا او لا، بل هو يمثل يعني خطر بحسب ايضا تقارير صادره عن منظمه الصحه العالميه، ويعني هو ليس وسيله للاقلاع، حيث تنفي المنظمه فكره ان هذه الاكياس تساعد على ترك التدخين، حيث تؤدي غالبا الى الاستمرار في استهلاك التبغ بجانب الأكياس، ما يرفع أيضا نسبة النيكوتين في الجسم، وهناك أيضا مخاطر صحية جسمية، أيضا ارتفاع يعني إدمانك حيكون مرتفع، لأن تحتوي هذه الأكياس على كميات كبيرة من النيكوتين أعلى من اللي يكون مستخدم في الجيجارة، وبالتالي يصل إلى 50 ملغرام في الكيس الواحد، وهذا أيضا يسبب إدمان شديد وخطرا كبيرا بالتسمم. وهناك أيضا أضرار جانبية ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وأيضا يعني تحفيز الأورام مع شبهات حول زيادة مخاطر الإصابة بداء السكري.

أيضا تهديد للأطفال لأنه يتوفر بنكهات جذابة وعبوات تشبه الحلوى، ما أيضا يعني شوي يجعلها خطرا داهما على الأطفال والمراهقين. وهناك أيضا مستمعين الكرام أساليب تسويق يعني تستهدف الشركات التبغ الجيل الجديد والشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين ومروجين لها كنكهات أو منتجات عصرية للتعويض عن تراجع مبيعات السجائر التقليدية.

هناك أيضا دعوات تنظيمية تطالب منظمة الصحة العالمية بوضع قيود صارمة حظر النكهات والإعلانات وأيضا وضع تحذيرات صحية، نظرا لأن حوالي 160 دولة لا تملك تشريعات محددة يعني تنظم هذا الموضوع، مع نمو المبيعات بنسبة تتجاوز 50% في عام 2024. وأيضا أكياس النيكوتين هي تعتبر وسيلة تسويقية جديدة تهدف لجذب مستهلكين جدد، وأيضا تحمل مخاطر صحية موثقة وتتطلب أيضا تدخلات تشريعية عاجلة.

حياكم الله مستمعينا الكرام على نت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عن خطة تسويقية لتأمين خزين استراتيجي لضمان استمرار تجهيز السلة الغذائية فيما أكدت عدم وجود خير في التسلم أو التسليم وأيضا أو التوزيع. وقال مدير مكتب إعلام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بحسب توجيهات المدير العام للشركة العامة أيضا أجرى وفد من الشركة زيارة إلى مخازن المواد الغذائية في نينوى للاطلاع على جاهزية المخازن وكميات الخزن وآلية توزيع المواد إلى الوكلاء ومن ثم المواطنين. وأضاف إلى أن الشركة تعمل وفق توجيهات المدير العام وعلى تغطية أيضا جميع محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب، مطمئنا المواطنين بتوفير خزين استراتيجي من المواد الغذائية يكفي لثلاثة أشهر. وتابع على أن السلة الغذائية متوفرة رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة، ولا يوجد أي نقص في مفردات السلة الغذائية سواء من حيث الوزن أو الكميات، لافتا إلى أن الشركة عدت خطة تسويقية لتأمين خزين استراتيجي يضمن استمرار التجهيز. من جانب أيضا أكد مدير فرع نينوى المواد الغذائية لأن الخزين المتوفر في المحافظة يكفي لأكثر من أربع أشهر مع استمرار تدفق المواد عبر ميناء أم قصر ومنفذ زاخو وإضافة إلى الإنتاج المحلي من المعامل وأيضا التوسيع. وأوضح إلى أن المواد الغذائية الأساسية منها الزيت والسكر وأيضا الرز والبقوليات والمعجون متوفر داخل المخازن، مشيرا إلى أن الفرع لا يواجه أي مشكلة في عملية تجهيز وتوزيع السلة الغذائية خلال الأشهر المقبلة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا بكم. لازلنا في تكمله فقرات برنامجنا برنامج المجله الصباحيه واحنا على هو راديو التايمز سكوير، وننتقل الى موضوع اخر. هذه المره الموضوع راح يتحدث عن كيف نتعامل مع الشخص الذي يلعب دور الضحيه. تفاصيل اكثر راح نسمعها بصوت شهله محمد ولنا عوده، كونوا معنا.
1: كيف تتعامل مع الشخص الذي يلعب دور الضحيه؟ هناك بعض الأشخاص الذين يرون أنفسهم في دور الضحية في كل موقف تقريباً، وإنهم ليسوا فاعلين بل مفعول بهم. يعاني هؤلاء الأشخاص أحياناً من متلازمة الضحية أو عقدة الضحية. القدرات العقلية لمن يعيش في دور الضحية تقنع صاحبها بأن يلعب دور الضحية في كل موقف على ثلاث معتقدات رئيسية. أولاً، تحدث أشياء سيئة وستستمر في الحدوث. ثانياً، يقع اللوم على أشخاص أو ظروف أخرى. ثالثاً، ستفشل أي جهود لإحداث التغيير، لذلك لا جدوى من المحاولة. غالباً ما يشعر هؤلاء الأشخاص بوقوع حالة من الإيذاء عليهم، ومن المهم أن ندرك أن الألم والضيق الشديد غالباً ما يغذي هذه العقلية. ما هي صفات الشخص الذي يلعب دور الضحية؟ بعض الناس يتفننون في لعب دور الضحية ويعتقدون بأن أي شخص آخر تسبب في ألمهم، وأنه ليس بمقدورهم تغيير أي شيء للأفضل أو منع هذا الإيذاء، مما يجعلهم يشعرون بالضعف ويؤدي إلى مشاعر وسلوكيات صعبة. إليك صفات من يلعب دور الضحية: تجنب المسؤولية، فإنهم يتملصون دوماً من المسؤولية ويتمثل فيما يلي: إلقاء اللوم على الآخرين، اختلاق الأعذار، عدم تحمل المسؤولية، الرد على عقبات الحياة بهذا ليس خطأي. ماذا لو كنت أنت الشخص الذي يلعب دور الضحية؟ إن شعور بالجرح والأذى من وقت لآخر هو مؤشر صحي على تقديرنا لذاتنا، ولكن إذا كنت تعتقد أنك دائماً ضحية للظروف أو أن العالم يظلمك، فقد يساعدك التحدث إلى معالج نفسي على تخطي هذه المشاعر. من الجيد التحدث إلى أحد المختصين المدربين إذا واجهت معاملة سيئة أو صدمة شديدة، في حين أن الصدمة التي تتركها دون علاج قد تساهم في استمرار الشعور السلبي، إلا أنها يمكن أن تساهم أيضاً في حدوث ما يلي: الاكتئاب، مشاكل في العلاقات، مجموعة من الأعراض الجسدية والعاطفية. يمكن للمعالج أن يساعدك على ما يلي: استكشاف الأسباب وراء عقلية الضحية، التعاطف مع الذات، تحديد الاحتياجات والأهداف الشخصية، وضع خطة لتحقيق الأهداف، استكشاف الأسباب وراء الشعور بالعجز. يمكن أن تقدم كتب المساعدة الذاتية أيضاً بعض الإرشادات والمساعدة في توسيع الأفق وإدراك المشكلات وحلها. لعب دور الضحية مزعج ويتسبب في مشكلات، سواء بالنسبة لأولئك الذين يعيشون معها أو للأشخاص في حياتهم، ولكن يمكن التغلب عليها بمساعدة نفسك ودعم الآخرين لك.

إذن يعتبر من التحديات النفسية ويعني أكثر استنزافا للطاقة، لأن هذا الشخص غالبا ما يرفض تحمل المسؤولية وأيضا يصر على إلقاء اللوم على الظروف يعني على الآخرين، ومرات أنه يغلق أبواب الحوار المثمر، وأيضا ممكن يكون التعامل مع هؤلاء الأشخاص بفعالية دون أن يعني تفقد توازنك النفسي أو تنجرف في الدراما مالتهم. فهذه بعض الاستراتيجيات.

قاعدين عزل شوي هم على كيفكم ويانا. عموما ايضا من وضع حدود واضحه مستمعينا الكرام انه الشخص اللي يعني يلعب دور الضحيه يحتاج دائما الى مستمع يغذي هذه العقليه بالتعاطف المفرط والاهتمام.

حدد وقتا للنقاش. إذا بدأ الشخص في الشكوى لا تكن متاحا لساعات طويلة ويقول يعني دائما هذا الشخص يبدي يشكو أمامك ويعني مريض رايحين المستشفى مطلوبين ما عندنا فلوس الصغير ما أدري شبي والكبير ما أدري شبي وهاي سوالف، فبالتالي يعني كن حازما ولا تشعر بالذنب إذا قررت الانسحاب من الحوار الذي يتحول إلى حلقة مفرغة من الشكوى. بس شكاوى أسمتنا كافي، سماكو غير سالفة بها حاض نحكيها، لا كله شكوى وكله ضيم وضرايم وما تدري شنو الموضوع وكله هو يعني يكون ضحية. فعموما التركيز على المسؤولية لا على الحدث، بدلا من التركيز على ما حدث بالتالي ركز على ما سيفعله أو سيفعلونه أيضا تجاه الأمر. وأيضا التعاطف المتوازن، هناك فرق بين التعاطف مع المشاعر والاعتراف بصحة وجهة نظرهم المشوهة. فالتعاطف المحدود يمكنك يعني شوية تقول انه انا افهم انه انت تشعر بالاحباط من هذا الموقف وهذا شعور مؤلم، وايضا عدم المصادقة على الدراما، يعني كافي كل شوية تقول له والله صح حقك كلها ضدك كلها مسوية مؤامرة عليك، هاي الموضوعات راح تزيد، هذا يعزز عندهم شعور بانهم ضحايا الكون، ماكو غيرهم بس هم يعني مستهدفيهم، بس هم الزينين وهم يشتغلون والمبدعين والناس كلها ضدهم، غريبة تصير ضدي وانت ودي. فتجنب محاولة انقاذهم، وهذا هو الخطأ الأكثر شيوعا عندما تحاول حل مشاكلهم فإنهم يرفضون الحلول وغالبا يعني يجدون أعذارا لفشلها. ما أريد يعني هو ما أريد تنقذه، ما أريد تطي حل، هو يعني يريد الحفاظ على هذا الدور، يعني يبقى في دور الضحية. فوفر الدعم مو حلول، وخليك دائما داعم وعلى يعني يشجع على أفكارهم مو منقذ، لا تنقذهم وتقولهم طلعوا من هذا المأزق فراح يضوجون يزاد ما يردون، لا شون ما يردون، يكون دائما في دور الضحية ودور أن هم دائما يسوون مؤامرات عليهم، يعني لذلك الحفاظ على المسافة العاطفية أنه لا تأخذ كلامهم على محمل شخصي. غالبا ما يقوم هؤلاء الأشخاص بإسقاط مشاعرهم السلبية على من حولهم، فأنت عندك ضيم وظلائم هم راح يزودونه، كل شوية رحنا للطبيب ونطينا هالقد فلوس وأشعة ومدري شنو سوينا وجبنا دواء، يعني سايخوب كلها، يعني ممكن أنه تكون عندها هذه التفاصيل اليومية والحياة الصعبة ويعني المصاريف والوضع الاقتصادي الصعب وغيرها أيضا من الأمور اللي هي ممكن نشوفها خلال يومنا. يعني ماكو شخص يعني مرتاح بدوامة مثلا 100%، وأكيد أنه كل شخص عنده أشياء تحديات وعنده صعاب، ويعني أكو ناس ممكن أنه ما يرتاح من يشوفهم وهكذا. فالفكرة أنه يعني الكل عندهم يعني معاناتهم الخاصة، زين إذا كلها تشكو يعني وتبقى تفتح باب الشكوى هاي والضحية راح تكون هاي مشكلة كبيرة، يعني فلا يعني تأخذ من مشاعرهم السلبية، راقب دون أن تتأثر، وتذكر أنه عقلية الضحية هي يعني مرشح يرى الشخص من خلال العالم، وهي ليست انعكاسا للواقع أو لحقيقتك أنت، يعني فحاول تحمي طاقتك إذا شعرت بالحوار يعني جاي يستنزفك ويزعجك، ويعني احنا بأحال وهذا جاني بهاي الطريقة، فبالتالي انسحب بلطف وبلباقة. هذه من الأمور يعني، أو تغير الحديث من موضوع إلى آخر يكون شوية أكثر إيجابية، تفر السالفة على قولتهم بموضوع آخر ثاني، ما معقولة ما عندنا غير هذا الموضوع يا أبدا، سولف لنا غير سالفة. التعامل مع هذول الأشخاص لا يعني بالضرورة تغييرهم، ما تقدر تغيرهم، أنت ما تقدر تملك السيطرة على عقليات الآخرين، لكن أيضا تملك السيطرة الكاملة على كيفية تفاعلك وياهم، وهذا اللي يعني يخلي مساحة لك خاصة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأيضا على ذكر الفنان كاظم الساهر، اليوم بانتظار إصدار أغنية جديدة بعنوان متى من كلماته وألحانه وتوزيع هشام نياز، والجمهور أيضا بانتظار هذا العمل بطابع ولون عراقي. عموما مستمعينا الكرام، راح نرجع لموضوعاتنا لهذا الصباح، حيث أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إنه يشعر بالقلق إزاء سرعة ونطاق انتشار وباء إيبولا، وقال أيضا يعني في الجمعية العامة 79 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، نعرف حاليا أكثر من 500 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، وأكثر من 130 حالة وفاة محتملة. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لأنه تم تأكيد 30 حالة إصابة في شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية وحالتين في أوغندا، ومبينا إلى أنه من بين المصابين مواطنا أمريكيا نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وأشار إلى أنه أيضا أعلن حالة الطوارئ لأول مرة في التاريخ بسبب انتشار الفيروس، حتى قبل انعقاد اجتماع طارئ لمجموعة خبراء منظمة الصحة العالمية. ويذكر إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن هل تدمر ألعاب الفيديو الكتب والفن. تفاصيل بصوت لبنى الفضل، نسمعها ونرجع بعدها.
1: هل تدمر ألعاب الفيديو الكتب والفن؟ الكتب قد تختفي والفن تتضاءل أهميته، ولكن ليس هذا فقط ما يحدث نتيجة الألعاب الإلكترونية، فشكل حياتنا التقليدي قد يختفي أو ينزوي بفضل ما يعرف بالعوالم الافتراضية التي تجمع بين الواقع والخيال فيما يعرف باسم الميتافيرس. ويشكل ظهور الألعاب الإلكترونية وبخاصة ألعاب الكمبيوتر قطيعة جوهرية في تاريخ البشر وتصورهم عن أنفسهم. أحدثت الألعاب تحولاً عميقاً في جانبين محوريين من العالم الحديث كما نعرفه، الثقافة والتنظيم، ولا عودة بادية في الأفق عن هذا التحول. أما الثقافة فقد كان الغرب في جدلية مع نفسه بشأنها لقرون بل لآلاف السنين، فهو حوار ترجع جذوره إلى أزمنة الكتاب المقدس والإغريق القدماء. ولطالما كان الأدب والموسيقى والسينما والفنون المرئية مجموعة متضافرة من المعارف التي يتوقع أن تكون النخب الفكرية على وعي بها وبمضامينها الأساسية، فكان يكفيك الإحاطة بجزء واحد من هذا الكود الثقافي ليتيسر لك استيعاب بقية الأجزاء وعلاقتها بما يسبقها وما يليها. فقد اعتمد الموسيقار الإيطالي فيردي على الأديب الإنجليزي شكسبير الذي لا يمكنك على النحو نفسه أن تخطئ تأثيره الواضح في المخرج الأمريكي أورسين ويلز وهكذا. والمقصود من ذلك أن الثقافة لم تكن قط تتمحور حول عوالم قائمة بذاتها، بل على العكس تماماً. أما الألعاب فتكسر هذه الاستمرارية وتقطعها. اللعبة بحكم طبيعتها عبارة عن نظام مغلق يقتضي منك بذل الكثير من الوقت والاهتمام لبلوغ الإتقان فيه، وبالتالي يدفعك إلى استنزاف نفسك في تخصص معين. من السهل أن تصبح لاعباً عالمياً في لعبة ما دون أن تكون على دراية بشيء بمغزى على مستوى الثقافة الأوسع. وعلى نفس المنوال تندر أو تكاد تنعدم معرفة معظم الخبراء الثقافيين اليوم بأي شيء عن عالم الألعاب، والأدهى أنهم لا يرون داعياً لذلك، فعالم الثقافة وعالم الألعاب هما عالمان منفصلان عن بعضهما أشد الانفصال. والمقصد هنا ليس انتقاد الألعاب، فقد كان لها أثر إيجابي في حياة ملايين من البشر، وإنما المقصد أن نلتفت إلى أن هذا المزيج من الرقمنة والانغماس فيها جنبا إلى جنب مع الهيكل المغلق لهذا التصور عن بناء العالم والملكية الذي يتسم به عالم الألعاب قد خلق شيئا جديدا لم نعرفه من قبل. وغالبا ما تستخدم الألعاب موسيقى وتأثيرات بصرية مثيرة للاهتمام، وهي تنطوي بهذا المعنى على مضامين ثقافية، لكن الجاذبية الأساسية للألعاب تظل متمحورة حول الأداء والانهماك فيها، فاللعب أشبه بالمشاركة في حدث أكثر منه مشاهدة لحدث يقع. وإذا اكتمل بناء عالم الميتافيرس الافتراضي الذي أعلن عنه كثيراً، ستبتلع الألعاب مزيداً من المؤسسات والكيانات أو تنشئ نسخاً بديلة عنها. ومن ثم سواء كنت تنتمي إلى عالم الألعاب أم لا، فإن هذا العالم الافتراضي سيجتاح عالمك.

إذن مستمعينا الكرام، فعلا يعني مو بالضرورة أن تكون مدمرة لهذا الحد، ولكن اليوم الألعاب أصبحت أيضا يعني ألعاب الفيديو تحتوي على عدة فنون كلاسيكية في إطار واحد، ومنها أيضا السرد القصصي اللي تعتمد الألعاب الحديثة على نصوص روائية عميقة قد تظاهر الروايات العالمية في تعقيدها وبنائها الدرامي. وهناك أيضا فنون بصرية في تصميم العالم في الألعاب، ويتطلب مهارات فنية عالية تشبه الرسم والهندسة المعمارية والسينوغرافيا. بالإضافة إلى السرد القصصي وأيضا الفنون البصرية، فهناك الموسيقى والأصوات، فبالتالي يعني تؤلف للألعاب مقطوعات أوركسترالية وسيمفونيات تجعل من الصوت ركيزة أساسية لتجربة جمالية. فهذا له علاقة بالفن والعلاقة بالثقافة والاهتمام في هذا الجانب. يعني كل الألعاب التي يعني تكون اليوم، أغلب الألعاب اللي يعني نشوفها فهي يعني مؤلف لها موسيقى خاصة بها، يعني ما يجيبون موسيقى جاهزة، لا، لأنه هاي حقوق يعني، فبالتالي لازم يتعاقدون مع شركة خاصة في التأليف الموسيقي أو الإنتاج الموسيقي حتى ممكن يسوون موسيقى لهذه اللعبة، وأيضا يعني ينتجوا لها الأصوات أو المؤثرات الصوتية، الأصوات مثلا الشارع أو أصوات السيارات أو يعني أصوات مثلا مضغ الطعام أو غيرها، أي شيء يعني يتداخل مع المؤثرات الصوتية بالتالي لازم يسجل خاص لهذه اللعبة. يعني هناك تفاعل وثيق بين الألعاب والكتب والفن، بالتالي الألعاب المقتبسة من الأدب. أيضا هناك الكثير من الألعاب هي أيضا ساهمت في إعادة إحياء روايات كلاسيكية، مع دفع اللاعبين للعودة للقراءة لقراءة النصوص الأصلية. مثل اليوم أنه شخص يشوف فيلم من رواية أصلية ومن رواية عالمية مثلا، بالتالي يعني هذا يقود الفضول أنه يروح يستكشف يشوف الرواية الحقيقية شون كتبت. يعني مثل ما أنه شخص يسمع مثلا أغنية أو قصيدة معينة، بالتالي يروح يرجع لديوان الشاعر يشوف هاي القصيدة الأصلية شون كانت بشكلها الطبيعي قبل التغيير وقبل الغناء مثلا، أو قبل تحويلها إلى يعني مسرح، أو تحويلها إلى فيلم أو غيرها من الأمور. يعني فبالتالي هناك يعني التحدي الحقيقي في اقتصاد الانتباه، ممكن المخاوف من تدمير الكتب والفن لا يتعلق من موت هذه الفنون، بل بالتغيير في طريقة استهلاك الوقت. منافسة على الوقت، الألعاب يعني تقدم مكافآت فورية للدماغ، بينما يتطلب الأدب والفنون التقليدية صبرا وتأملا طويلا. فالتحدي يكمن في الحفاظ على قدرة الأجيال الجديدة في يعني على التركيز العميق، وبالتالي في ظل وفرة المشتتات الرقمية. يعني اليوم صارت الناس ما لها خلق، أشياء طويلة، مشيني بسرعة، ريلز بسرعة بالدقيقة، انطيني أغنية قصيرة، انطيني صورة وعليها كتابة، يعني هذه الأمور مال أنه أقعد وأقرأ هواي. فهذا الموضوع شوية صار يعني عند البعض ممكن يكون ممل.

0: مستمعين الكرام، نهاية أسبوع نتمناها لكم رفقة عوائلكم ومن تحبون، وإلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم الأحد المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايم سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية.

0: تايم سكوير اف ام عندنا سوالفكم تلتم.
1: هو الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هو الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هو الناس
2: هو الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

الصحفي قيس حسن نشر منشورا يتعلق بحمايات رئيس مجلس النواب. طبعا هذا الصحفي سابقا قد أقيمت عليه دعوة من مصطفى الكاظمي عندما يعني تكلم عن بعض الخروقات أو كذا إلى آخره، وتقريبا يعني كان القرار أنه يتعوض مصطفى الكاظمي من الصحفي، يعني الصحفي عوض مصطفى الكاظمي، الصحفي عوض رئيس الوزراء السابق. المهم غريب. المهم أيضا رجع قيس حسن يتكلم عن رئيس مجلس النواب العراقي وحمايات رئيس مجلس النواب العراقي، طبعا بالاستناد إلى معلومات نشرها إعلامي آخر ما أريد أذكر اسمه عند مصدر. يعني المهم كم واحد يحمي رئيس مجلس النواب العراقي؟ 278 جيش. هذا عمي هذا جيش 278. أنا جاي أنقل من حساب الصحفي العراقي قيس حسن، أحد سجل عليه دعوة. 278 إنسان، عنده عائلة كذا إلى آخره، عنده لحية وشوارب ويتريق ويتغدى ويتعشى، هاي مصاريف عيني. 278 إنسان يحرسون إنسان. ها؟ لو كنتم في بروج مشيدة، هسه إذا مقسوم ليموت يموت هو، يغص بالبيضة الصبح. المهم 278 عنصرا لحماية رئيس مجلس النواب. أنا أنقل عن رئيس مجلس، عن صحفي قيس حسن وهو ينقل عن صحفي آخر. المهم يقول إذا كان راتب الشرطي هو 1.5 مليون، ها، فستكون الحصيلة 417 مليون دينار شهريا، أي 5 مليار و4 مليون دينار سنويا فقط الحماية. جاي نحكي عن الحماية، ها، 5 مليار و4 مليون دينار سنويا، وهذه كلفة الرواتب. أما السيارات المخصصة لهم سالفة ثانية يعني. فلو افترضنا أن لكل 4 منهم سيارة واحدة فيجب أن تخصص 70 سيارة، وإذا قلنا لكل سيارة يخصص لكل يومين 100 لتر بنزين من النوع المحسن، وهذا في أقل تقدير يعني 100 لتر لكل يومين، لأن السيد رئيس البرلمان يتواجد كثيرا في محافظته، فسنكون أمام 7000 لتر بنزين شهريا على أقل تقدير. جاي تلاحظ يعني 7000 لتر، صهريج جدي حمد ما أدري. المهم 7000 لتر بنزين شهريا على أقل تقدير، وإذا كان سعر اللتر 1000 دينار تقريبا فيجب أن يصرف 7 مليون دينار شهريا، أي 84 مليون دينار سنويا. هاي شنو؟ أجور البنزين. الحصيلة المالية النهائية تكلفنا حماية مسؤول واحد فقط، جاي تلاحظ مسؤول واحد فقط، 5 مليار و88 مليون دينار سنويا. حمايته مو راتبه ولا مخصصاته، حمايته فقط. هاي المشكلة. احنا نعيش في بلد كما يقول قيس حسن، نعيش في بلد جعل منه الاقتصاد الريعي وضعف القانون وتهاون المسؤول وتقديمه لمصلحته الشخصية، جعل منه نموذجا صارخا للتفاوت في العيش. واحد بس حماياته بالمليارات رواتبه، وواحد راتبه 300 ألف أو 200 ألف اليوم ثبتون، يقولوا له والله الدولة ما تتحمل. جاي تشوف التفاوت الهائل في موارد هذولي، يعني هذولي يعني هذا فساد إداري وفساد سياسي، بل هذا هو الفساد الأخلاقي بأمه وأبيه بعينه، هذا هو فساد أخلاقي. لأن أنت من تخلي واحد بس حمايته 5 مليار وشعب جوعان وناس محتارة باللقمة وناس تشتغل من الصبح لليل ومطلوبة وعليها دين وإيجار والكهرباء ومحتارة وكذا، وأنت تجي على أساس خايف على العراقيين بس راتب حمايتك 5 مليار، فهذه كارثة الكوارث.

0: قياس إيضات لا معنى لها، يعني انتخابات
1: الظلام يملأ الغرفة، سوى ضوء شاشة الهاتف ينعكس على وجهها الشاحب، أصابعها ترتجف وهي تمرر الصور واحدة تلو الأخرى، صور التقطتها سابقاً وأخرى لم تلتقطها لكنها موجودة، صور لا يجب أن يراها أحد. لم تكن تدري أنها منذ اللحظة الأولى كانت مجرد فريسة في فم الذئب، ذئب لا يرى لا يسمع لكنه يراقب، ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض. ليلى وهو اسم مستعار لفتاة كانت الضحية،
2: كانت تربطني علاقة بشخص فترة طويلة من الزمن، يعني علاقة حب، بس مرور الوقت هذا الشخص صار يهددني ويبتزني بصور خاصة لي، وصار يطلب من عندي مبالغ مالية. يعني بالبداية كنت أحاول إن أنا يعني اللي أقدر عليه أنطيه إياه، بس بعدين يعني المبالغ اللي صار يطلبها يعني فوق قدرتي وفوق طاقتي. يعني حاولت بصراحة، حتى رحت الأهل يعني حكيت بالموضوع، فما حصلت إنه جواب شافي إنه إذا أنت تردين تخلصين من الموضوع أنطي فلوس. والمشكلة إنه هو من عائلة كل الزينة بصراحة، وهذا اللي كانت صدمتي بيه كبيرة. فبعدها احتجأت القوات الخاصة، قمت عليها دعوة، ألقوا القبض عليه وهو نال جزائه. بس أنا يعني بعد كل هذا اللي صار وياي، نصيحتي لكل البنات إنه ما يثقون بأي شخص، يعني بعيدا عن هندامة، بعيدا عن سيارته، بعيدا عن إنه هو يبين شخص يجوز تشوفين إنه هو محل ثقة، أبد ما يخطر بالك إنه يجي يوم هيك يسوي. أنصح البنات إنه ما يثقون بأي شخص، خاصة الصور الخاصة، يعني نهائيا لا تثقون.
1: في مواجهة هذا الخطر الإلكتروني المتزايد، تعمل الجهات الأمنية بلا كلل لملاحقة المبتزين وحماية الضحايا. في البصرة يقف قسم التقنيات والمعلوماتية في وكالة الاستخبارات في الصف الأول من هذه المواجهة، مسخراً خبراته وأدواته لملاحقة الجنات وضمان وصول العدالة. العقيد وجدي جاسم غانم يوضح لنا كيف تتم هذه العملية وما هي الإجراءات المتاحة لحماية الضحايا والتعامل مع المبتزين.
3: نحن في قسم التقنيات والمعلوماتية لدينا الخطوط الساخنة مجانية، والتي تتعامل بشكل سري وفي طي الكتمان، حيث لدينا الرقم 155 في محافظة البصرة للتعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، ويتم تلقي هذه المكالمات والتعامل معها بسرية تامة، ويتم توضيح كافة الإجراءات المتبعة لكيفية التعامل مع هذه الجريمة حال ورود أي اتصال من أي مشتكية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني. بعضها قد تكون ابتزاز مالي، بعضها ابتزاز أخلاقي، بعضها ابتزاز جنسي، يتم التعامل معها بعد حالة للقاضي المختص وفق المواد القانونية 430 431 432 ضمن قضايا التهديد، حيث ينال المبتز عقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات، من 3 إلى 5 سنوات. في أغلب الحالات بعد أن يقوم المشتكي بالتبليغ عن المبتز، يتم التوصل إلى المبتزين ومعاقبتهم قضائيا. قضينا شبكات من المبتزين في البصرة وفي بغداد.
1: لم يسألوني كيف وقعت في الفخ، لم يسألوا إن كنت مذنبة أم ضحية، كل ما رأوه هو العار الذي يجب التخلص منه. طويت هوية الوظيفية كما تطوى ورقة قديمة، وألقيت خارج الأبواب التي كنت أدخلها كل صباح بابتسامة. قالوا إنهم لا يريدون الفضائح، لكنهم صنعوا واحدة عندما دفنوا اسمي تحت تهمة لم أرتكبها.
2: وصلت القضية يعني دوامي، لأن أهلي أجوا للدوام، تزوني بأكثر من مكان، يعني حتى من انتقلت لمكان عمل ثاني هم صاروا يعني يجون وراي نفس مكان العمل، رادوا يأثرون علي، يعني شلون يحاربوني مثل ما نقول برزقي، حتى في سبيل أنه أنا أتنازل عنه وأتنازل عنه. بس أنا ما تنازلت، لأن أنا بصراحة كلش تأذيت، يعني أول شيء تأذيت بالمنطقة، يعني وكانت القضية حتى شو إحنا نقول عشائريا اعتبروها شلون يعني سودة على العشيرة، ما وقفوا وياي. من وصلت لهاي المرحلة أنه أنا بعد خلاص ما عندي شيء أخسره، ما تنازلت عن القضية وبقيت ماشية بيها. وبصراحة أنا قلت يعني لو شنو ما يصير المفروض انه انا احس رجعت يعني اخذت حقي من عنده، اخذت حقي، بس يعني هذا الشيء كان مردوده نفسي علي كلش، يعني اذان كلش بالمنطقه مثل ما تقول، يعني تعرف احنا هنا منطقه وشي شعبيه، يعني شيء اثر على سمعتي فتره يعني من الزمن، انه انا يعني حتى دخلت بحاله نفسيه بصراحه، اعتزلت حتى الناس، بس الحمد لله والشكر بالنهايه انه اول شيء قوت اني اخذت حقي من عنده، وهذا الشيء اللي ريحني.
1: في ظل الانتشار الواسع للهواتف الذكية والتطبيقات الحديثة، أصبح الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ ضرورة لا خيارا. الجامعات باعتبارها بيئة تعليمية ومساحة آمنة للطلبة، تسعى لحماية الطالبات من الوقوع ضحايا للابتزاز الإلكتروني. المدرس المساعد رونق ثامر كاظم، مسؤولة وحدة شؤون المرأة في كلية الصيدلة بجامعة البصرة، تتحدث عن أهمية التوعية والتعامل مع هذه الحالات داخل الأوساط الجامعية.
4: أي طالب يتعرض لهاي المشكلة أو أي مشكلة مشابهة له، حتماً إحنا نوفر له الدعم من كل النواحي، نرفع الموضوع بسرية تامة إلى الجهات المختصة على حسب الحالة اللي تنطرح لنا، إذا كانت تتعلق بأمور الاستخبارات أو مديرية الشرطة أو على حسب جهة المشكلة. البنات إحنا بصراحة فعلاقتنا أصلاً متطورة منهم مرحلة أولى، الخطوة الأولى هي التوعية، لأن هم عن جهل استخدام الأجهزة الذكية، مشاكل اللي تصير عندهم الشباب جهل استخدام الأجهزة الذكية، ماشيين على نظام السناب، على نظام التيك توك، على نظام الريلز ينزلون، بس هم ما يعرفون انه هاي الحسابات المفروض تكون مؤمنة قبل ان تستخدم للنشر العام. اكو مشاكل صحيح نسبتها ضئيلة ما تذكر بالتعداد، لكن احنا نعتبرها مشكلة لازم لها حل. اجيالنا او اولادنا بهاي الفئة العمرية انفتحوا على النت من هم صغار، صار المجتمع مفتوح بهاي النقاط، لكن ما عندهم توعية، نحتاج لهم إلى توعية.
1: مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني وسرقة الصور والمستمسكات، تجد العديد من النساء والأطفال أنفسهم في مواجهة تهديدات خطيرة تستهدف خصوصياتهم وكذلك حياتهم. الجهات الحكومية تتابع هذه الظاهرة بقلق وتسعى لحماية الضحايا وتوعيتهم بأهمية اللجوء إلى الجهات المتخصصة. إيناس إسماعيل، مديرة قسم شؤون المرأة والأسرة والطفل في حكومة البصرة المحلية، تتحدث عن تصاعد هذه الحالات وضرورة الإبلاغ عنها فوراً لضمان ردع المبتزين وحماية المجتمع.
5: تزايد كبير في حالات الابتزاز الإلكتروني، وتزايد كبير في سرقة الصور الخاصة أو المستمسكات الخاصة من الأجهزة عنوة من دون علم الشخص نفسه، دون إعطاء الرخصة بالدخولية للمخترقين. يوجد شبكات موزعة في عموم العراق، هذه الشبكات يرتبط أشخاصهم ارتباطا وثيقا فيما بينهم لتبادل الرسائل أو تبادل الصور. أي نحن دائما نحذر المواطن والمواطنة، أي شخص يقع في فخ التهديد أو العنف أو الابتزاز يجب أن يخبر الأجهزة الأمنية أو إيصال رسالته من خلالنا، ونحن بدورنا نتابعها مع الأجهزة الأمنية، لأن موضوع الابتزاز ليس فقط في محافظة واحدة بل عدة محافظات، وهذه الشبكات الموجودة هي عبارة عن عدة محافظات وليست محافظة واحدة.
1: كم من روح أطفئت قبل أن تصرخ، كم من دمعة سقطت في عتمة الخوف. ليس الذنب ذنب من وقع في الفخ، بل ذنب من صنعه ومن رآه ولم يحطمه. لا تصمتوا، لا تخافوا، فالظل لا يبقى طويلا حين تشرق الحقيقة.
6: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا فانصب هاتان الآيتان الكريمتان سبقهما قوله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكان هذا المقطع اللي يسبق الآيتين هي في معرض التوطئة، كانه لتهيئة الأرضية اللي من بعدها يجي الأمر اللي مر علينا سأشرح لك إن شاء الله خلال الآية. أولا التوطئة اللي فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كأنه بعضهم يقول أن الله عز وجل أراد أن يخفف على النبي صلى الله عليه وآله الشدائد ما يلاقيه في الحياة، كان يعد إعداد نفسي. يقول له أن مشاكل الحياة أو مصاعب الحياة ما تظل على وتيرة واحدة، يعني أنت قد تواجه صعوبة في بدء الدعوة لكن لا يكون هذا يمنعك عن مواصلة الدعوة، لأن كل شيء يتذلل مع الزمن، كل شيء يتذلل. وسبب تذليله أولا الإنسان يتعود على المشقة ويعوض نفسه على المشقة، وثانيا تكون عنده خبرة بالعمل تذلل الصعاب، وثالثا ورابعا وكأن الآية الكريمة بعضهم يقول استنادا الى رواية، الرواية شنو هي؟ تقول ان الله عز وجل قال اني خلقت يسرين وعسر ولا يغلب عسر يسرين. احيانا الرواية روها عن النبي صلى الله عليه وآله ان النبي قال ان كل عسر من وراء يسر، لان الله كرر اليسر مرتين وخلق العسر مرة واحدة. الحقيقة هو المعنى هذا يعني مو شيء بعيد، لكنه مو هو المقصود. يعني انت لما تقول مثلا واحد تقول هذا عنده

ما أنت فيه من عسر سيتيسر. طيب هو العسر شنو يعني اللي كان مضايق الرسول صلى الله عليه وآله؟ العسر اللي مضايقه أن قريش هذول مجتمع مادي، مجتمع ككل المجتمعات المادية، المجتمعات المادية تحدد درجة اعتبار الإنسان بإيش؟ بما يملك. نعم، يعني افرض في مصطلحاتنا الحديثة الآن يقولون الأوروبيين عندهم هذا مجتمع يسموه مجتمع حومج، مؤسسين شنو عندك؟ ماذا يملك؟ عينا نفس الشيء كان عند قريش. قريش مجتمع من المجتمعات اللي كان يقيم الإنسان بما يملك. إيش كثر عنده؟ إذا ما عنده شيء ما حد يعتبره. إذا فقير ما يتصورون أن هذا جدير بأن يكون شيء مذكور. الفقير يعني شيء مهمل، فشيء مو قابل أن يكون شيء مذكور. على المسألة الغنى والفقر مو من المسائل الذاتية حتى نحدد بهم درجة اعتبار الإنسان. يعني الغنى والفقر مو فالشيء ذاتي، مو فالشيء ملتصق لصيق بالذات، لا لا، في كسبي. يعني ماكو واحد يطلع من بطن أمه غني ولا واحد يطلع من بطن أمه فقير أبدا، يطلع إنسان، والإنسان يمكن أن يكون غني يمكن أن يكون فقير. درجة اعتبار الإنسان ما ترتبط بكون غني أو فقير، على مفهوم من المفاهيم الخاطئة اللي عالجها الإسلام وكافح النظرة الغلط اللي تتوجه إلى الإنسان وتحط من قيمة الإنسان، كأنه الآية الكريمة تقول للنبي صلى الله عليه وآله أصبر على هالنظرة، نظرة الازدراء. هذول الآن يزدروك ما يحترموك لأنك فقير، يعبرون عنك أنك لا تملك شيء. حتى النظرات اللي تتوجه إليك وهالعدم الاكتراث عوض نفسك عليه، عود نفسك على تحمل هذا لأن الله عز وجل سييسر عليك. وعدت الآية الكريمة أرادت أن تعد إعداد نفسي تروضه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي. طبعا تأديب نوعين، أكو نوع تأديب يقضي، مثلا الله عز وجل ينزل نظرية أدبية بالقرآن، مثلا يقول للإنسان بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض ما راح. ومر لا ولا مو يقول لها هكذا، لا، وإنما يأدب عمليا، يعني يخليه في مجتمع هالمجتمع يروض على التواضع. نبهي اكو نوعين من التأديب، تأديب عملي وتأديب نظري. هذا من قسم التأديب العملي، كأن الله عز وجل يقول لنبيه ان هالنظرة المعاملة اللي عاملوك بها قريش اصبر عليها لانها ما راح تدوم، احنا راح نغير حالك، واذا غيرنا حالك راح تتغير تبعا لذلك النظرة لك. وبالفعل اللي حدث هكذا فعلا، الله عز وجل اغبق الفتوحات على النبي صلى الله عليه وآله. اللي يقول بعض المفسرين يقول انتهى الحال بالنبي الى ان كان يهب 200 من الابل مثلا، زين، يعني اخذ بعض المفسرين تعبيره هذا، وهذا طبيعي مو عارف يعني يظهر مو ملم بسيرة النبي، لا مو مثلا 200 مرة من المرات وهب ما بين 4 جبال في غزوة حنين، جابوا الغنائم ما بين 4 جبال وهبها لصفوان، كان يبالي الشحار المرسلة في الكرم، أغلق الله عليه النعم. فهذا تعبيره، أنا أقول لك تعبيره، مفسر جليل معادي تعبيره، يقول حتى كان النبي يهب 200 من الإبل وكان يدخر لأهله قوت سنة. خلنا نرفع هذه العبارة، كان يدخر لأهله قوت سنة.

0: نفهم ان الانسان اذا اراد ان يعد المقدمات العقلائية بالنسبة الى معاشه ما نقدر نعبر عنها بان قليل الثقة بالله. نقول له انت انسان ما عندك ثقة بالله، ايش دعوة؟ الله عز وجل يجيب باشر ويجيب رزقه، ويا رزق باشر يجي ويا باشر. زين؟ لا، هذا مو هكذا. يعني ما اريد اقول ان الناس الدين مثلا ان الانسان يدخر الطعام او يدخر المال لوقت الحاجة، لا بالعكس، هذا سلوك عقلائي. واحيانا هذا السلوك الله عز وجل يطبع عليه بعض الحيوانات، سلوك غرائزي يطبع عليه بعض الحيوانات. احنا نعرف بعض الحيوانات تدخر قوتها، بعض الحيوانات نعم تحمل قوتها كما يعبر عنها القرآن الكريم، يعني تدخر. بعض الدواب تشيل قوتها الضمة لمدة لفترة طويلة لان تعرف راح تمر عليها ظروف صعبة. مثلا نفرض بعض انواع النمل يحمل قوته بالصيف يضمه في داخل الحفرة، يعني ظروف الشتاء ظروف صعبة قد ما يتيسر له يطلب الرزق بها فيدخر. وطبعا هذه الغريزة ما اجت للنمل من عنده، انما هي بفعل الخالق، والله عز وجل لو كان ذلك فعلا قبيحا هذا ما فعله، لان الله احسن كل شيء خلقه. بل اذا كون الانسان يدخر الطعام لاهله ما ينافي هذا الثقة بالله. واكو بعض الناس عند نمط من المفاهيم المرتجلة اللي مو قائمة على روية ولا قائمة على تفكر. اذا شاف لواحد مثلا عنده اللون من السلوك العقلائي قال هذا عجيب ما عنده ثقة بالله، ايش دعوة؟ الله عندما طلعك من بطن امك، نعم انت ما عندك قدرة على الهداية، وهو اللي وفر لك الغذاء، كله صحيح هذا. لكن الله عز وجل اعطانا عقل وتعبدنا بالعقل، والله تبارك وتعالى ارشدنا الى ان العقل فعاليات مقبولة، ومن جملة فعاليات العقل ان الانسان يجمع الى يوم عوجه. يعرف الدنيا مو على وتيرة واحدة، الظروف مو على شكل واحد، يدخر من ايام غناه لايام فقره، يغتنم الفرصة ويدخر، ولا ينافي ذلك الثقة بالله عز وجل ابدا. امام الصادق سلام الله عليه واحد من اصحابه اشكل عليه الاشكال، كان امام الصادق يجمع القوت لعياله الى فترة، قال له يا ابن رسول الله الدافع لهذا شنو؟ انت تعرف ان الله عز وجل رزاق والله موجود في كل يوم. قال له صحيح، ولكن النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت. بل لان مسألة الرغيف، انت اذا الانسان بال مشغول في تحصيل الرغيف ما تقدر تعتبره انسان منتظم السلوك والتفكير. ولهذا تلقى الظالمين دائما اذا ارادوا ينتقمون بعض الظلمة يسلب رغيفا للانسان، يسلب حتى يخليه يفكر بالرغيف. هذا اذا خلاه يفكر بالرغيف يشل كل فعاليات الابداعية ابدا، يجي كل شيء يغذية، يعني يخليه يفتر الدوامة. هذا ما يدري يحصل الرغيف او ما يحصل الرغيف، يطب الى اهله يبقى عنده اطفال جياع، هذا اذا طب شاف عند طفل جائع اصلا ما يعرف يفكر بعد مخه يطير. لذلك النفس بالواقع لا تتصور ان النفس اكثر اطمئنان من كونها قد احرزت قوتها. اذا احرزت قوتها كن مطمئنة. الانسان اذا شوية حقق الحاجات الاساسية ذاك الوقت تنتظر من عنده ان يكون انسان يفكر تفكير جيد، وانتظر منه ان يبدع وان ينتج يعطي. اما اذا ضرب بالجوع تحول الى كائن مشحوق آدمية، ما ضرب الله عباده بشوط اوجع من الفقر. هذا اذا صار البناء ما عنده رغيف، الرغيف فقدان الرغيف يسلب الانسان. يقصد مقومات التفكير. فهنا مو من المنافي ولا من البعيد عن التصرف العقلائي ان الانسان يجمع القوت من ايام غناه لايام فقره وما الى اي مردود سلبي هذا النوع من السلوك ابدا، وانما سلوك مستقيم وينسجم مع الشريعه، لان رسول الله صلى الله عليه واله فعل. اعود الى الايه، فالايه تقول للنبي ان مع العسر يسرا، الله عز وجل ما راح يخلي ايام العسر زين تمتد عليك. وانا اكد لك هذا اللون هو فتح باب الامل، وهو عامل نفسي يلعب دوره في امتصاص الضغط من نفس الانسان. الانسان اذا ما عنده امل بالتغير يعيش في جحيم. الامل هو الوحيد اللي يحول الحياه الى حياة مستساغة، يخليها للحياة مقبولة. لان الانسان اذا ما عنده امل ويظل يعيش ومن الحاضر اللي يعيشه تسود الدنيا في عينه. تلقى واحد يعيش في ضغوط نفسية، واحد يعيش في مرض، واحد يعيش في فقر، واحد يعيش مسلوب الحرية، كل واحد عنده لون من الوان الرزايا بالحياة. هذا لولا انفتاح الامل بان الاوضاع سوف تتغير تصبح الحياة بعين جحيم، لكن الامل هو اللي يخفف عنا الوقع والالم. وجود الامل ولذلك الامل نعمة، بس الانسان يسرق شوية بالامل، يسرق خيالي. نعم يبقى الامل مقدارا. مو يقول ابن السكيت اذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب واوطنت المكاره وارجحنت وارست في اماكنها الخطوب، ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا اغنى بحيلته الغريب، اتاك على قنوط منك غوف يمن به اللطيف المستجيب. فكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. على أي حال الآية الكريمة إذن في صدد هذه التوطئة النفسية، تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني انت انتظر توقع ايام الفرج، الامور ما راح تمتد بيك هكذا، هيئ نفسك روض نفسك. ثم انتقلت الايه قالت فاذا فرغت او فرغت على قراءتين فانصب. خلينا نشوف شنو معنى فاذا فرغت فانصب. يذهب بعض الاقتصاديين المسلمين استنادا الى اراء المفسرين والى مدلول الآية الى ان هذه الآية الكريمة امرت الانسان بان يهيئ لنفسه ما يحتاج اليه من زاد للدنيا ومن زاد للآخرة. شلون يعني؟ طبعا احنا بنعرف بالبلاءة، كل واحد من عندنا يعرف اني انا ما راح اعيش بهالدنيا، راح انتقل الى عالم اخر. اي ناحية. الناحية الثانية ان الله عز وجل عندما امرني ما امرني بان اهيئ امور الاخرة بس، لا امور الدنيا ايضا امرني ان اهيئها. يعني ان الاسلام او الاديان ما اجت الاديان بس تعد الانسان لعمل الاخرة وتترك عمل الدنيا، لا هذا عمل الدنيا واقع لازم اهيئ كيف نفسي اليه. ما يمكن انا جاي اجي الدنيا وجاي اجي خارج ارادتي مو باختياري، مو انا اللي حاط روحي بهالدنيا، تحت عيني الله خلقني وبني بها الحياة. زين لما بني بهذه الحياة امرني بان اتكيف مع هالواقع اللي خلاني بيه. انا جيت الى دنيا، الدنيا تريد بيت ابعد بيه، والدنيا تريد طعام اكله، والدنيا تريد ملابس البسها، والدنيا تريد من عندي متطلبات نفسية ومتطلبات جسدية. أمين على كرامتي على عرضي، لازم أسعى من أجل إيجاد هذا الأمان، أسعى من أجل الرغيف، أسعى من أجل الثقافة، أكون حاجات دنيوية، كل الحاجات الدنيوية أنا ملزم بتهيئتها، وليس للإنسان إلا ما سعى. أنا ما أقدر هي حاجاتي ما لم أعمل. طيب إذا أنا مطلوب مني بالدنيا عمل، ومطلوب من عندي بالدنيا أنا هي المتطلبات اللي بيها إدامة حياتي، هذا شيء لا بد منه. وبالوقت ذاته أنا أعرف أني مرحب الله هنا، راح أطلع من هذه الدنيا. إذا أطلع وين؟ ما راح أروح إلى فراغ، لا، كل ما عندي عندي فشيء اسمه جسد ألبه بالتراب، وعندي غير الجسد شنو؟ روح، راح تأخذ طريقها إلى عالمها. إذا أنا ملزم أن أهيئ للدنيا، أهيئ للدنيا وأهيئ للآخرة. تبدأ تنتبه شوية إلى كلمة الإمام السجاد سلام الله عليه. إمام العابدين سألوه يوم من الأيام، سأل واحد قال له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت مطلوبا بالتمام، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والنفس تطلبني بالشهوة، والشيطان يطلبني باتباعه، والعيال يطلبونني بالقود، وملك الموت يطلبني بالروح، والقبر يطلبني بالجسد. نبه شوي، يعني حقيقة الكلمة تحدد لك ان هذا الانسان موضوع باطار تتنازع بهالاطار، هذا تتنازع عدة واجبات، يعني اكو مسؤوليات كلها تجر يمينا وشمالا ما يقدر يتخلص من عدم. اهلي يردون مني قوت، نفسي يريد مني شهوة، شيطان يريد مني اتباع، ملك الموت يريد مني روح، قابل يريد مني جسد، الله يريد مني فرائض، النبي يريد مني سنة. اذا انا موزع بين تكاليف جسدية وتكاليف نفسية، قسم يخص الحياة وقسم بعد الحياة. اذا هذا الانسان عندما جاء الى هذه الدنيا ما كان للدنيا فقط دون الآخرة، ولا كان للآخرة فقط دون الدنيا. الصورة اللي يرسمها ان القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طيب فإذا كان كذلك، إذا أنا ملزم أن أهيئ حاجاتي بهذه الحياة وحاجاتي لما بعد هذه الحياة. طيب فالآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله، تقول له أنت عندك عبادة، هاي العبادة تخص الآخرة، وعندك عمل وهذا العمل يخص الدنيا. أنت إذا فرغت من عبادتك توجه للعمل، اتجه إلى العمل، انتج، لأن يعني أنت المفروض بك إنسان منتج، الله استخلفك في هذه الأرض ولا بد لك من الإنتاج. ولهذا تلك النظريات الموجودة عند المفسرين، بعضهم يقول إذا فرغت من العبادة اتجه إلى الدنيا، وبعضهم يقول لا، إذا فرغت من عمل الدنيا اتجه إلى العبادة. النتيجة واحدة، يعني أن وجه نفسك بين هذين، قسم من عبادة وقسم من عند إنتاج. ولهذا كثير من الاقتصاديين المسلمين في الأزمنة المتأخرة اعتبروا هذه الآية من الآيات التي تعالج وضع الإنسان وتوجهه إلى الإنتاج بالدنيا وإلى العمل للآخرة. شو نستفيد منها؟ نستفيد أن عمل الآخرة وعمل الدنيا ما يتعارك أبدا، لأن تلاحظ أنه مثلا النظريات الاقتصادية المعاصرة تخلي الإنسان في مكان محرج. شلون يعني؟ يعني مثلا الاقتصاد المعاصر بكل أقسامه عدا الاقتصاد الإسلامي يطلب من الإنسان أن يكون منتج، يقول له انتج منين؟ ما مهم، يعني انت روح الان صنع سلاح، وهذا السلاح نعم وجهه الى صدور الضعفاء، بيعه على واحد يفتك للضعفاء يقتل بالابرياء ما يجيب فلوس، روح صنع خمره، بيع خمره ولو هاي الخمره تحول المجتمع الى مجتمع مريض ما يديني فلوس. يعني العامل الخلقي ما يشترط في العملية الانتاجية او الاقتصادية. هذا كل ما يريد منك ان تكون منتج. طبعا هذا راح يخلق لك وضع حرج يخليك اعمالك الدنيوية انتاجك الدنيوي يتعارك مع القيم والمثل الاخلاقية. بينما الاسلام لا. الاسلام يوازن بين عمل الدنيا وعمل الاخرة. يوازن بين الاهداف بالدنيا والاهداف بالاخرة. يعطيك اعمال وبنى قناة نظيفة. ما تخلي لك هاي القناة تهودك الى غضب الله. ابدا. قناة توصلك الى رضوان الله. انتج وباب الحلال موجود. الله عز وجل فتح لك ابواب للحلال. ما يحتاج ان يضر المجتمع. بيوسعك ان تنتج بدون ان تغضب الله. تقدر تشتغل وتعمل وتأكل من الحلال. لان ما فتح الله بابا. نعم. ما توجد باب للحرام الا وفتح الله الى جانبها باب للحلال. الله تبارك وتعالى ما خلق الانسان وذب في قناة ما يقدر يطلع من عندها ابدا. لا. دائما الباري تبارك وتعالى واضع لنا بشوف انت الابواب الحرام. ما تلقى باب حرام ما يما باب للحلال. لكن الانسان بشو اختياره يروح الى الحرام. اما بطمع او بجشع او باصرار على التوسع بالحياة ولو غير مشروع. والا لو يمشي يسلك سلوك عقلائي وحميد ابدا ما يحتاج الى ان يقع بالحرام. لانه بدل ان يذهب الى الزنا يتزوج يشبع غريشته من حلال. بدل ان يشرب الخمرة يشرب ما اباح الله من المشروبات. بدل ان يتعامل بالرضا يتعامل بالمضاربة. بدل ان يجعل علاقات مشبوهة يجعل علاقات اخوية قائمة على نمط انساني. اذا ماكو وسيلة من وسائل الاشباع لاشباع الحاجات سواء كانت جسدية او نفسية الا والله عز وجل قد فتح لها قناة من الحلال. اذا ما يلجئك الى ان تلج قناة الحرام. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإذا فرضت فانصب. نعم. يعني روح اتعب روح لكل من عرفك. لان الانسان اذا ما يتعب بالحياة يعيش كلا على غيره. انصب روح حمل النصب حمل التعب. لان اذا تعبت راح تشعر بلذة الرغيف اللي تاكله. نفهي لذة الرغيف اللي تاكل كل حبة عرق تشكبها على الارض تأكل منها طعاما طيبا وتنشئ في نفسك شعورا بالكرامة. اذا اكلت من تعبك من عرقك تشعر انك انت تأكل من الحلال. انت تأكل مما نصبت دي مما تعبت مما دأبت من اجل التحصيل عليه. وهذا في الواقع الامر يربي من نفس الشعور بالكرامة ويربي لك الجسد الطاهر. لان الله عز وجل يريد ان لا ينبت لحمك على السحت وانما ينبت على الحلال. انصر اتعمل. كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقولون يوم من الايام طلع وما اكو عند قوت بالبيت. يعني شكت له الزهراء جوع الحسنين طلع لقال امرأة اكو عندها بستان تريد تسيجه تسوي له سياج. شلون تسوي سياج؟ طبعا طوب من الطين. فهي جامعة التراب لكن ما بيها قابلية تطلع الماء من البئر حتى تسكبه وتسوي الطين وتسوي السياج. فقالت له هل لك ان تؤجر نفسك علي وانا اعطيك مقابل كل دلو تمرة. فأخذ أمير المؤمنين سلام الله عليه يمتح لها الماء من القريب ويطلع لكل دلو يأخذ من عند تمرة. إلى أن جمع هذا مشكمته بضعة تميرات حملها بيده وكان من يرجع إلى البيت يأخذ لحزمة حطب للوقود لأهله. فرجع بالتميرات ورجع بالحطب إلى أهله. الصورة اللي يرسمها إلى أحد الأدباء يقول يا كساء في بيت فاطم ضم الاهل في يوم موقف معدود والبتول الزهرة تعد لطفليها شخابا بخيطه المشدود وبقايا النعاس في اعين الاطفال ناموا على سرير الجريد وتمد الزهراء من أذن الطائف خيشا وفرشة للقعود وتعد الطعام في طبق الخوف رغيفا وبرمة من عصيد وعلي سقى بعيلات نخل وأتى أهله بأجر زهيد بيد ممسك ببضع ثميرات وأخرى بحجمة للوقود أكلوا والنبي في دعوات ضارعات بخشعة وهجود رب هؤلاء أهلي فطهرهم رب هؤلاء أهلي فطهرهم من الرجس إلى آخر السورة التي رواها. إذا كان الإمام علي عليه السلام بيد ممسك بربع ثميرات وأخرى بحزمة للوقود
1: على واحد من عندهم يصرح يقول الشيعة يقرؤون هاي الآية فإذا فرغت فأنصب يعني انصب الإمام الذي افترض الله طاعته يصرح بها بعضهم وبعضهم لا يكني بها كناية ابن العربي المالكي كما ينقل عنه القرطبي في تفسيره يقول وقال بعض المبتدعة عندما قرأ هذه الآية فإذا فرغت فأنصب يعني انصب الإمام يقول وهذا خطأ في القراءة وخطأ في المعنى خطأ بالقراءة لأن القراءة مو هكذا انصب وخطأ بالمعنى لأن النبي لم يستخلف أولا أدري ذولا أكو على ضميرهم رقابة من الله هل على أقلام هؤلاء رقابة من الله تفضل هاي بين أيديك الآن تفاسيرنا أنا رجعت إلى أمهات التفاسير عندنا وحتى إلى التفاسير الفرعية مثلا التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا الميزان أفرض للسيد الطباطبائي مثلا التفاسير الأخرى المحدثة اللي موجودة التفاسير اللي سبقتها تفضل راجعها أنت زين إذا وجدت ظل لهذا المعنى أنا مشهود لك أبدا منين دول يجيبون هالكلام أنا ما أدري هؤلاء هل على ضمائرهم رقابة هذول يفكرون عندما ينسبون اللون من الافتراءات الى فكر يرتبط بفكر اهل البيت واهل البيت عدل الكتاب احنا ما ناخذ التفسير من فراغ احنا ما ناخذ التفسير من وعاء مثل وعاء مروان ناخذ من وعاء سيدي شباب اهل الجنة ناخذ من هذا الوعاء الطائر ما ممكن ننصرف هذا نتصرف هذا التصرف ابدا ما قعدنا من يقول هذا وهب ان هناك افرض على سبيل الجدل هب ان هناك انسان ادعى هذه الدعوة امن المنطق ومن العلم ان امة بكاملها تحمل تبعة قول واحد ابدا هذا مو منطق علمي اطلاقا ومنطق يأباه الخلق ويأباه الدين وتأباه الرقابة على الضمير ابدا كل مفسرين انسجاما مع كل مفسر المسلمين يذهبون الى هذا الرأي فاذا فرغت تنصب يعني اتعب خلص من عمل الاخرة اتعب في عمل الدنيا ما عندما يذهب الى هذا المعنى الذي ادعي هاي نقطة النقطة الثانية ارغب الفت نظرك لشيء اخر غريب انا رأيت بعض المفسرين ايضا عندما يمر بهذا المقطع من الآية الكريمة يتخذ رأي من الآراء اللي يعتبرها ايضا حجة رأي المنصور الدوانيقي يقول كان المنصور الدوانيقي يقرأ هاي الآية فإذا فرغت فانصب شنو يعني انصب ارجع نقول فلان انصب الى اهله يعني رجع الى اهله فكأن الآية تقول له اذا فرغت ارجع لأهلك اذا فرغت ارجع لأهلك فد معنى شنو جديد يعني وكل واحد يخلص من شغله ارجع لأهله وين يروح هذا فد معنى هل هو معنى يعتد به بعدين هل قد الى قيمة الرأي لان رأي المنصور يعني الولا غريب هذول عجيب. اكو عندنا نمط من المفكرين المسلمين يعتبرون الانسان اذا وصل الى الحكم خلاص صار آية الله المقدس بمجرد وصوله الى الحكم خلاص. يعني حتى ولو كان الحجاج تخلع عليه عظمة وقداسة لمجرد ان وصل الى سرير الحكم، كان هذا السرير بخاصية
2: ابدا
1: اكثر من هذا. هذا سرير يمكن ان يكون عليه العادل، يمكن ان يكون عليه المستقيم، يمكن ان يكون عليه من نصبه الله، ويمكن ان يكون عليه المستبد الجائر، يمكن ان يكون عليه التافه الذي لا يساوي قدر ظلمه من النخالة. ما ممكن ان يعطى قداسة لمجرد ان جلس على الكرسي. هذا الغريب ان هذا اذا وصل الى الكرسي خلاص يعني اخذ صفة القداسة. وإلا شنو معنى اعتناء هذا برأي المنصور؟ شنو المنصور باعتباره شنو؟ المنصور لا من الفقهاء حتى نقول هذا أخذ رأيه لأنه من الفقهاء، ولا من حملة العلم. منصور الدوانيقي كانت يده ملطخة بالدماء وبخصوص من دماء رسول الله. أكو عبارة للطبري وعبارة ابن الأسير، يقول المنصور ترك في خزانته من الرؤوس، من رؤوس العلويين، ترك في خزانته من رؤوس العلويين ما اعتبره عظة لأولاده. يعني شوفوا أبوكم ايش سوى بالعلويين، من تصور انتو سووا نفس الشيء عينا، ها؟ خلي عظة هذا وعظة. طيب هل شنو مبررات أن نأخذ بقوله وأن نعتبر قول مقابل أقوال الفقهاء كما نأخذ أقوال فقهاء المسلمين، نأخذ قول هذا ونأخذ قراءته ونعتبر قراءته، يقول هذا هو الرجل ما يريد يعتبر قراءته. لكن أنا مستغرب ليش عنده قول مقابل هذه الأقوال، هذا اللي مستغرب من عنده. وهذا مفسر جليل مو عادي، يعني قرطبي، قرطبي شخص يعني أنا أحترم رأيه كثير الرجل، لأن القرطبي عيبة علم، شخص غير عادي يعني ملم موسوعي جدا مفسر رائع. فالقرطبي بالذات يجي رأسا يعتبر هذا رأي مقابل آراء الأخرى، يقول لك أن أبو جعفر المنصور كان يقرأ الآية هكذا فإذا فرغت فانصب، يعني ارجع إلى أهلك. أولا الرأي تافه، ما قلت لك كما قلت لك مسبقا أن الإنسان عادة يخلص من عمله يعود إلى أهله، ما في شيء جديد. بعدين هذا الشخص مو جدير بأن نجي نأخذ رأي فنعد رأي مقابل الآراء الأخرى. عليهم أعود للآية. الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من العبادة ترجع وين؟ إلى عمل الدنيا، أنتج. زين أنت ارجع إلى تاريخ الأنبياء، ما تقدر تلقى في تاريخ الأنبياء واحد من الأنبياء عاطل أبدا. أنبياء كانوا يعملون، أنبياء كانوا يعملون ويأكلون من العمل. ارجع إلى تاريخ الصلحاء، إلى تاريخ الصحابة، إلى تاريخ الأئمة، كلهم كانوا يأكلون من كدهم، واحد من الجانب العلمي، واحد يأكل من الجانب الاجتماعي، واحد عنده عمل يدوي، كل واحد عنده لون من ألوان العمل، المهم يأكل من عمله، سواء كان عمله فكري أو كان عمله اجتماعي أو كان عمله يدوي. نبهي ونقطة هنا ألفت نظرك إليه، أن المشرع الإسلامي يعتبر أي لون من ألوان العمل، ما طول هذا اللون من العمل منتج يعتبر عمل مبارك، وما يفرق بأقسام العمل. شلون يعني ما يفرق بأقسام العمل؟ خلي مثلا احنا عندنا بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرة، افرض الماركسية، الماركسية ما تقدس الا العمل اليدوي، يعني يقول لك العامل اللي هو جدير بالحياة واللي يصنع الحياة هو هذا اللي صارع الحياة بجنوده بعضلاته، وإلا ما تعتبر المعلم مثلا منتج، المعلم ما تعتبره مع العلم هو العامل اليدوي، منه اللي وجهه للعمل، وجهه المعلم نفسه، لأن المعلم هو اللي دفع غذاب الأفكار ودفع للعمل. ولذلك يترجمون في باب الأجور
0: في باب الأجور يترجمون العمل الفكري إلى ثلاثة أضعاف العمل اليدوي. يعني مثلا عندي عامل أفرض مثل إينشتاين أحطه بالمختبر تفكير ساعة من إينشتاين أترجمه إلى عمل ثلاث ساعات من عمل واحد حمال. أفرض واحد حمال يشتغل ثلاث ساعات قد يأخذ كل ساعة الدراهم مثلا 30 درهم. الساعة مال إينشتاين أنطيه ذلك 30 درهم إذا أرتجم في باب الأجور. هذا إينشتاين يقلب الدنيا بهذه الساعة. الدنيا كلها بهذه الساعة يقلب إينشتاين. يعني عنده مخ منتج. نعم رائع. هذا أنا يجي العمل الفكري أترجمه مقابل ثلاث ساعات من عمل حمال مثلا. مغالطة جدا. يعني هذا كلام بأيديولوجي. يعني هذا باستعداء للطبقة العاملة على الطبقة المفكرة. طبعا تأجيج بنار الحقد ليس إلا وإلا الإسلام أبدا يعتبر على صعيد واحد دول كلهم يعتبر جميع من يشتغل عامل. واحد عامل بالحقل الفكري، واحد عامل بالحقل الاجتماعي، واحد عامل بالحقل اليدوي. فلاحظ بشتان عامل عالم بمختبر عامل اجتماعي بإرشاد عامل. المهم أن يكون منتج. فإذا فرغت فانصب. بعد وإلى ربك فرغت. شنو معنى وإلى ربك فرغت؟ بها رأيين. رأي يقول أن الله عز وجل يقول للنبي أنت مد عينك إلى ما عند ربك، لأن هذا الشيء اللي يعيروك به بالحياة مو عار. ذولا لما يقولوا لك أنت فقير والفقير ما يستاهل أن يكرم، وإذا صار عندك أموال كرموك. ترى حالة الفقر وحالة الأموال نعم مو هي اللي ترفع قدر الإنسان. اللي يرفع قدر الإنسان مد عينك إلى ما عند ربك من الخزائن. فيعطيك من خزائنه العلم، المكرمة، الأخلاق الطيبة، الموقف الكريم. ارغب إلى الله، لأن إذا مددت عينك إلى الله أعطاك أسباب الرفعة. وما كانت أسباب الرفعة يوم من الأيام، أسباب الرفعة ما كانت يوم من الأيام منحصرة بالأمور المادية. لا، الأمور المادية لا ترفع ولا تضع. فما مات عيسى وهو يفترش الثرى، ولا عاش قارون وأبوابه تبر، تهاوى رمادا ألف صرح ممرد، وعاش على البردي في ألق صدر. المسألة ما إلها علاقة بماديات أو غير ماديات. هذا رأي. الرأي الثاني تقول له لا، إلى ربك فارغب. تريد تقول له أنها الأسباب الدنيوية اللي البعض يتصورها أسباب عزة، هاي الأسباب الدنيوية لا نعطيها إلى الله، مدعينك إلى الله. هذا السبب الدنيوي خاف تصور أن بعض الناس يمدك به. مو أكو بعض الناس عنده نظر قصير يقول لك أنا منو معيشني؟ معيشني هذا اللي أشتغل عنده يشيل ويعطيني. لا، هذا مجرد سبب طبيعي اللي يعطيك هو الله عز وجل. نعم يمكن أن يعطيك من مكان آخر، لكن يعطيك من الأسباب الطبيعية. الأرض مو هي اللي تعطيك. الأرض سبب طبيعي. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو شاء الله لا يعطيك من الأرض لا يعطيك. تلقى أرض منتجة وجيدة وياها ما يرايع وياها ما أخرايع وما تعطي نبات. وبالعكس أحيانا الأرض عادية وتعطي نبات أضعاف ذلك. إذن الأرض مجرد سبب طبيعي مو هي التي تعطيك. الحقل مو هو اللي يعطيك السبب الطبيعي. السحاب مو هو اللي يعطيك. الآن يمر السحاب دائما، ليش ما يصير مطر؟ ما يصير إلا في حالات معينة. ليش؟ لأن الله عز وجل ما أراد له أن يمطر. فإذا المعطي والمانع هو الله. تقول إلى ربك فارغب، اجعل رغبتك إلى الله. لكن لأنه الحديث النبوي يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعان فاستعن بالله. فلو اجتمع الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء لا ينفعونك إلا بما كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بما كتب الله لك. نبه لي المسألة إذن بيده.
1: بس قد يقول لي واحد معنى ذلك ان احنا نعفي الانسان من المسؤولية الجنائية. يعني اذا كان الجن والانس اذا اجتمعوا على ان يضرون واحد ما يقدرون يضرون الا بامر الله، اذا ليش يحملهم مسؤولية جنائية؟ يعني ذول اللي يضرون يضرون بامر الله، هذا اللي يضر يضر بامر الله، اذا ليش اعتبره مسؤول جنائيا؟ اطبق عليه قانون او اطبق عليه شريعه وعاقبه؟ اذا ارفع عن المسؤوليه؟ لا، لان الله عز وجل هذا اللي يضرك ما سلب منه الاختيار، الاختيار عندك. الله عز وجل كتب ان يجب الضر على يد هذا، وكتب يعني مو يجبره، لا هو محض اختياره، لان لو اراد الله ان يحول بينه وبين الضر لحال، لكن ما يحول، نهى. قال لا تقدم على ضر واحد بس هو اقدم، ولو اراد ان يحول بينه وبين ما اقدم عليه لحال، ولكن الله لا يحول، لان يسلب الاختيار، لا يترك الانسان متمتع باختياره. فاذا مو معناه نعفي الانسان من المسؤوليه الجنائيه، مو اكو كثير من الناس يحول لك القضاء والقدر الى مشجب علاقه، ما كنت على ان اعلق عليه الملابس على يجيب هالمجيب يعلق عليه أخطاء. قلت ليش تغلط؟ تسوي الله كاتب علي أغلط. يا أخي قلت ليش تأكل حرام؟ تسوي الله حصر رزقي بالحرام. تعال الله عن ذلك، ليش تقرب على الله؟ ليش تنسب إلى الله ما لم يفعله الله عز وجل؟ أنت تختار بسوء اختيارك العمل الرديء، أنت تختار بعض الأعمال المحرمة وتخدم عليها وتعلقها على عاتق القضاء والقدر. ابدا، انت تعرف تشتغل لك عند واحد ظالم، هذا الظالم بيوسع كان تشتغل عند واحد مو عند واحد ظالم، لا ابدا، اللي تشتغل لك عند واحد لا تكون تعيد لك ظالم، من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم اكبه الله على منخريه في نار جهنم، هو الله حصل الرزق عند هذا، روح اشتغل لك في باب مفتوح وحطب على الامام الصادق سلام الله عليه، قال له سيدي انا عندي جمال، عندي الشم جمل، هل الشم جمل اللي عندي اكليها وقت الحج، العباسيين يطلبون من عندي جمالي اوقات الحج، من يصير موسم الحج يصير عندهم حملات يحملون الناس للحج يأجرون مني جمالي، ايش رايك؟ قال انت ممن ركن الى الذين ظلموا، فقلت تأجرهم جمال وهذا يحفر لهم نهر وذاك يعدل لهم شارع وهذا يعمل وتشالي الظالم على اكتافكم، وخروا عنه يوقع، من اللي حامله؟ حاملي انتو يا رجلاء، يا من ما عندكم شعور بالكرامة، انتو حاملين تحملون الظلم على عواتقكم، ومن اعان ظالما سلطه الله عليه بالاخير الله يسلط عليك، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. تعد الله عز وجل ما حصل رزقك عند الظالمين، ولذلك تلقى ذولا اللي خلدهم التاريخ بالذنب كانوا ادوات للعن انفسهم اعانوا الظالمين والظلم من اجل بريق الذهب، لان هذا بريق الذهب يعني العيون، بريق الجاه، بريق المنصب، بريق الذهب يعني العيون. الله عز وجل يقول انت بيوشعك تشتغل بالقناة النظيفة المأمونة اللي ما بها إعانة ظالم، اللي ما بها أكل حرام، اللي ما بها اعتداء على مجتمع، لكن تصور المادة كانت تحمل بعضهم إلى درجة يطبع لي يقول لإملأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت السيد المحجبة، قتلت خير الناس أما وأبا. الله أكبر.
2: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا. يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي،
3: عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية، وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون الترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
4: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضت أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على ان نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
3: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنيه الاجتماعيه من خلال التسابق للوصول إلى الترند. وبإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب النفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلا:
5: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت بواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيأوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
3: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
6: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين. اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسياً أيديولوجياً. ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصاً مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة، ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. إحنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين. كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الإعلامي كأنما إحنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
3: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
7: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن. أيضا المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
3: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعاً من نوع آخر قائلة:
8: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطاً بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهماً أن تكون مميزاً أو ماهراً، يكفي فقط أن تكون غريباً مختلفاً أو شاذاً. هكذا يتم تدريجياً تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيباً إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
3: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها مخرجا وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

أحبتي المستمعين، على الرغم من ثورة الاتصالات الكبرى التي يشهدها العالم برمته والتي قربت المسافات وقربت البعيد جدا، أدنت الكثير من القضايا في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الفكري، في المجال الثقافي، في المجال الاجتماعي. يعني ما عاد اليوم سوى اتصال

0: على سبيل المثال، يعني دعك من السلاح النووي الذي تمتلكه روسيا، ولكن مجرد التفكير في احتلال دولة مثل روسيا هو يعتبر ضرب من الجنون، لا يستطيع أحد أن يفعلها، لم يفعلها أحد سابقا ولن يفعلها أحد في المستقبل. لماذا؟ لأن الجغرافيا تفرض نفسها، يعني دولة فيها مساحة ممتدة جدا من الصعب جدا أن تسيطر عليها دولة أخرى، لذلك انكسرت الجيوش على حدودها مثل جيش نابليون بونابرت ومثل جيش هتلر الذي تسببت مساحة روسيا في إنهائه وإنهاكه بسبب المساحات الشاسعة، عدم قدرة التغطية لكل هذه المساحات، عدم القدرة على فرض الحلول العسكرية عليها مثلا، هذا كسبيل مثال يعني. وهنالك دول وكيانات تعاني من نقص الجغرافيا، وهذا ينعكس سلبا على أدائها، أدائها الأمني، استقرارها الاقتصادي، استقرارها السياسي وإلى آخره، ومنها الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة، عقدته الجغرافيا لأنه لا يمتلك جغرافيا. من مدينة قلقيلية الفلسطينية إلى البحر عرض إسرائيل 10 كيلومتر مثلا في هذا المكان، أقصد ليس في كل الأماكن، بعض الأماكن أكثر من 10 أكيد، ولكن إذا كانت دولة فيها عرض 10 كيلومتر إذن هي تحتاج مساحات، تحتاج حلول أمنية، تحتاج إرهاب تمارسه على منطقة الجوار، وهذا ما فعلته مع الفلسطينيين ومع غيرهم. لماذا؟ لكي تحمي حدودها، باعتبار أنه ليس لديها عمق جغرافي. مثلا عكس إيران التي بسبب عقدة الجغرافيا لديها وبسبب الجغرافيا لديها لم تستطع أمريكا ومعها إسرائيل ومعها دول عديدة أن تفرض حتى هذه اللحظة اللي نتحدث بها شروطها على إيران، أو أن تمتلك المساحة الجوية التي فوق إيران أو المساحة البرية التي في الأرض، من الصعب جدا، أو حتى البحرية. لماذا؟ لأنها دولة كبيرة، يعني خبراء الجغرافيا يقولون أنها أكبر من إسرائيل ب 75 مرة، يعني تصور. فإسرائيل تعتبر إلى جنب إيران مثل قرية من قراها الواسعة والممتدة والكبيرة، تنوع التضاريس فيها، فإذا هي تعد عقدة هذه للدول التي تريد أن تحتلها، للدول التي تريد أن تسيطر عليها، للدول التي تريد أن تفرض شروط عليها. على سبيل المثال الجغرافيا لها دورها الكبير في حماية أمن دولة، في مزيد من الموارد الاقتصادية، في المواقع أيضا. على سبيل المثال موقع إيران اليوم مكنها من السيطرة على مضيق هرمز مثلا، موقع العراق اليوم يعتبر عقدة جغرافية كبيرة بين آسيا وأوروبا. لماذا؟ لأنه يعتبر أساس القناة الجافة. إذا رأينا أن رأس الخليج العربي منطقة الفاو، فبالنتيجة نجاح ميناء كبير مثل ميناء الفاو يعتبر يعني شيء بديهي. لماذا؟ لأنه ما ممكن أنت تنزل بضائعك في دبي وتنقلها برا عبر المملكة العربية السعودية في هذه المساحات الشاسعة وغيرها، تنزل البضائع في شمال الخليج في البصرة، ثم عبر القناة الجافة إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، وقد يكون حتى بديلا لقناة السويس مثلا. إذن الموضوع، وهذا ما يخاف منه أو يخاف منه حتى المصريين ومعهم الكثير من الدول التي باتت تنظر إلى ميناء الفاو كمشروع كبير يهددها، وهو ليس بتهديد، إنما فعلا هو يسحب البساط من تحت أقدامها. يعني مثلا ميناء مبارك في الكويت ليس له داعي، ليس له دور، يعني ماذا أنت تفعل إذا وضعت البضائع في الكويت والعراق يغلق حدوده، لا يسمح بانتقال البضائع عبر حدوده، من أين ستضطر الكويت أن توصل البضائع إلى أوروبا؟ إذن الموقع الجغرافي، المساحات الشاسعة لها دور كبير. الجغرافيا ما زالت، مو ما زالت، الجغرافيا ستبقى تفرض شروطها على العالم بأجمع. طبعا الدول الصغيرة تحتاج إلى تحالفات مع دول كبيرة. لماذا؟ لأن صغر المساحة وقلة السكان، يعني السكان قليل في مساحة قليلة، هذا يؤدي إلى أن تقع هذه الدول تحت أعين الدول الكبيرة التي من الممكن أن تحتلها أو تضمها إليها. يعني دائما الدول الكبيرة لديها هذا النوع من، يعني مثلا تايوان اليوم دولة هي صحيح تاريخيا تتبع للصين، ولكن تايوان من ماذا تقلق؟ تقلق لأن الصين دولة كبيرة نووية مترامية الأطراف، سكانها بالمليار وكسور، أكيد تسيطر على تايوان بلمحة بصر. يعني ماذا، ما عساها أن تفعل تايوان إذا أرادت الصين أن تضمها؟ زين، 50 طيارة تتحلق فوق تايوان و5-6 سفن تنهي القضية مثلا. فعقدة الجغرافيا باتت وستبقى أساس في عملية صنع الدول، وتضع الدولة يعني حجم قوتها، وزنها، علاقاتها الدولية، تجاراتها البينية، كلها تقع ضمن هذا المفهوم. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: رغم ثورة الاتصالات الكبرى التي حولت العالم إلى قرية كونية، فإن الجغرافيا لا تزال قادرة على فرض شروطها الصارمة على صناع القرار، سواء في مسائل الأمن أو التنمية أو في إدارة الصراعات المسلحة والخطط الحربية. وتقدم المساحة الشاسعة لإيران واستغلالها لمضيق هرمز برهاناً ناصعاً على دور الجغرافيا في الحروب، فالجغرافيا هي العنصر الأكثر استقراراً في بناء قوة الدول، كما رسختها مدرسة الواقعية السياسية بزعامة هانز مورجنتاو الذي جسد حمولة الجغرافيا على السياسة والاقتصاد معاً. وفي هذا السياق يرى المفكر جمال حمدان أن الجغرافيا السياسية تضع الدولة ككائن حي تحت مجهر موضوعي متجرد لتقيس وزنها وحجم قوتها من خلال فحص معطياتها الطبيعية والبشرية ورصد الثوابت والمتغيرات في علاقاتها الدولية. وتأتي التجارة العالمية ونقل البضائع في مقدمة القطاعات الأكثر تأثراً بالجغرافيا، وخاصة في أوقات الحروب والأزمات. وضمن منظومة التجارة الدولية تبرز عملية نقل النفط والغاز الطبيعي لتظهر الدور الملموس للجغرافيا، حيث لا تقتصر أنشطة الطاقة على الاستخراج والإنتاج، بل تشمل مرحلة وسطى بالغة الحساسية ترتبط بوسائط النقل، سواء عبر الحاويات البحرية العملاقة التي تمخر عبب المضايق الحيوية، أو عبر أنابيب برية تمتد آلاف الكيلومترات وتخترق الحدود. وتجد الدول المتحاربة أو التنظيمات المسلحة في هذه الأوضاع الجغرافية فرصة سانحة لإعاقة الإمدادات أو استهداف الأنابيب لتحقيق مكاسب سياسية أو مادية، أو لاستخدام المضايق كأوراق ضغط في النزاعات الإقليمية والدولية. لذلك برز اصطلاح الجغرافيا السياسية للنفط اتكاء على أن مصادر الطاقة تحولت من مجرد سلع تجارية إلى أسلحة سياسية نافذة وأدوات لتحصيل القوة، كما هو ماثل في السياسات الحالية لكل من إيران وروسيا، أو في استخدام الولايات المتحدة لآلية العقوبات النفطية لتغيير السلوك السياسي للدول. ولا تقتصر هذه الجغرافيا على حجم الاحتياطي والإنتاج، بل تمتد لتشمل حماية خطوط الملاحة وبناء التوافقات الدولية لضمان تدفق الطاقة. يظل النفط والغاز الطبيعيان عنصرين حاسمين في رسم الخرائط الجيوسياسية المعاصرة، لكونهما يشكلان ما يقارب 70% من مجمل الطاقة التي تستهلكها أكبر ثلاث اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، إضافة لدورهم الحيوي في تنمية القوى الصاعدة. وستبقى الجغرافيا السياسية للطاقة تحكم العالم إلى أن يتم التحول نحو البدائل الخضراء المتجددة.
0: إذن أحبتي، الجغرافيا السياسية تضع الدولة ككائن حي تحت مجهر موضوعي متجرد كما أشار التقرير، من خلالها يقيس وزن الدولة، حجم قوتها، من خلال فحص معطياتها الطبيعية والبشرية ورصد الثوابت والمتغيرات في علاقاتها الدولية. طبعا الموارد البشرية هم لها دور كبير، يعني مصر مثلا عدد سكانها أكثر من 100 مليون، صعب تسيطر على هكذا دولة. العراق اليوم بات يربو على 45 مليون، ومن المرشح أن تزداد، صعب تسيطر على هكذا دولة بهكذا ثقل سكاني، خاصة في أوقات الحروب والأزمات. أيضا تأتي التجارة العالمية ونقل البضائع في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا بالجغرافيا، وكما أشرنا إلى ميناء الفاو الكبير. طبعا ضمن منظومة التجارة الدولية تبرز عملية

0: أحبتي، لكي نعرف أولا ما هو العصر الطباشيري. العصر الطباشيري هو واحد من أحد العصور الجيولوجية المهمة في تاريخ الأرض، ويعد هذا العصر آخر عصور حقبة الحياة الوسطى المعروفة باسم حقبة الحياة الوسطى الميزوزويك كما تسمى، وهو طبعا فترة زمنية امتدت من حوالي 145 مليون سنة إلى 66 مليون سنة مضت. طبعا ماذا ميز هذا العصر عصر الطباشيري؟ أنه الديناصورات كانت تسيطر عليه، إذ كانت الأرض مليئة بأنواع كثيرة من الديناصورات مثل تيرانوسور ريكس وتريسرا توبس. وكذلك لأول مرة بدأت النباتات التي نعرفها اليوم كالزهور بالانتشار، وكانت درجات الحرارة أعلى من اليوم، ولم تكن هنالك أغطية جليدية في القطبين، كما غمرت المياه أجزاء كبيرة من القارات. طبعا انتهى عصر الطباشيري بحدث ضخم يعرف باسم انقراض العصر الطباشيري، إذ يعني كما تشير الدراسات اصطدم كويكب كبير بالأرض، أدى إلى انقراض الديناصورات ما عدا الطيور طبعا، واختفاء حوالي 75% من الكائنات الحية. يعني هذه نقطة أساسية في هذا العصر. طبعا الموضوع اللي احنا يعني بصدده انه قبل نحو 100 مليون سنة تقريبا عاش في شمال تايلاند بالتحديد ديناصور عملاق اسمه ناجاتيتان تشايفو منسس، وينتمي هذا إلى مجموعة ديناصورات عاشبة اسمها التيتانوسورات. ويعني تشخيص البقايا لهذه الديناصورات، لأن البعض يشكك بها وهي أضحوكة طبعا، لأن الديناصورات هي حقيقة ماثلة بسبب الأحفوريات التي وجدوها، وكما سنرى فيما يخص هذا الديناصور الذي نحن بصدده في العصر الطباشيري. طبعا قبل العصر الطباشيري هنالك العصر الجوراسي، حتى هنالك أفلام يعني مثلت في هوليود كانت بعنوان العصر الجوراسي، والذي امتد تقريبا من 200 إلى 145 مليون سنة، واشتهر أيضا بانتشار الديناصورات العملاقة طويلة الرقبة. الأفلام التي مثلت عن العصر الجوراسي كانت فيها هذه الديناصورات، وظهرت أيضا فيه أول الطيور البدائية تقريبا. كذلك العصر الترياسي، وهو بعد أكبر انقراض جماعي عرفته الأرض، ظهرت في هذا العصر أول الديناصورات والثدييات البدائية. لذلك بعد انتهاء العصر الطباشيري وانقراض الديناصورات بدأت حقبة جديدة تطورت فيها الثدييات حتى ظهر الإنسان لاحقا. فيعني هذه العصور هي مهمة لكي نعرف كيف تطورت يعني هذه العصور، كيف انقرضت. يعني مثلا بعد انتهاء العصر الطباشيري قبل 66 مليون سنة تقريبا اختفت معظم الديناصورات الكبيرة كما قلنا، وصارت هنالك مساحات موارد غذائية فارغة. هذا سمح للثدييات الأخرى الصغيرة اللي كانت تعيش مختبئة سابقا تخاف من الديناصورات أن تنتشر وأن تتطور بسرعة وأن يكون لها دور. أصبح الأسد ملك الغابة، وأصبح النمر، وأصبح إلى آخره. فلذلك بسبب اصطدام الكويكب الضخم وما تبعه من حرائق وغبار غطى السماء وتغيرات مناخية شديدة، ازدهرت الثدييات. الثدييات كانت صغيرة غالبا لكنها نجت، بدأت تتنوع، بعضها صار يعيش على الأشجار، بعض الآخر في البحار، بعضها أصبح مفترسا كبيرا. ثم ظهرت الرئيسيات، وهي المجموعات التي ضمت القرود والإنسان لاحقا. يعني ظهرت القرود عندنا، وظهروا أشباه البشر، وعلى مدى ملايين السنين تطورت أنواع عديدة من أشباه البشر مثل النياندرتال، ومثل الهومونالدي، ومثل الهوموديفيسوس وغيرها. طبعا الإنسان العاقل ظهر قبل حوالي 120 ألف سنة، وهو حديث جدا مقارنة بعمر الديناصورات والأرض. الأرض اللي عمرها تقريبا 5 مليار سنة، والديناصورات اللي عمرها تقريبا 400 مليون سنة و66 مليون سنة و100 مليون سنة وإلى آخره، حسب تقسيماتها في هذا المجال. أحبتي، إذن ماذا حدث قبل نحو 100 مليون سنة وخلال العصر الطباشيري المبكر؟ هذا ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي بصوتي لبنى الفضل.
1: قبل نحو 100 مليون عام خلال العصر الطباشيري المبكر، عاش فيما يعرف اليوم بشمال شرق تايلاند ديناصور عملاق طويل العنق أطلق عليه اسم ناجاتيتان تيافومينيسيس، وذلك حسب دراسة علمية حديثة. وينتمي هذا الكائن إلى مجموعة الديناصورات العاشبة الضخمة المعروفة باسم التيتانوسورات، والتي تضم بعضاً من أكبر الحيوانات التي مشت على اليابسة في تاريخ كوكب الأرض. وقد استند الباحثون في وصف هذا النوع الجديد إلى هيكل عظمي جزئي عثر عليه في تكوين صخري يعود إلى العصر الطباشيري السفلي بمقاطعة تشايافوم التايلاندية. ويمثل هذا الاكتشاف أول ديناصور من السوروبودات يمكن تشخيصه بدقة في هذه المنطقة، حيث اقتصرت الاكتشافات السابقة على أسنان أو عظام متناثرة، وتشمل البقايا المكتشفة أربع فقرات ظهرية وأضلاعا وعظاما من الحوض والأطراف، تعود على الأرجح إلى فرد واحد ضخم. وتعود تسمية الديناصور إلى ثلاثة مقاطع: ناجا، وهو ثعبان مائي أسطوري في الفولكلور الآسيوي، وتيتان، ويشير إلى العمالقة في الأساطير اليونانية، وتشايافومينيسيس نسبة إلى المقاطعة التي احتضنت الأحافير، ليكون بذلك الديناصور الرابع عشر الذي يكتشف ويسمى في تايلاند. وقد قدر الباحثون وزن هذا العملاق بما يتراوح بين 25 و 28 طناً، ما يجعله أكبر ديناصور معروف حتى الآن في جنوب شرق آسيا. وتشير هذه الأرقام إلى أن الديناصورات العاشبة في تلك المنطقة كانت قادرة على بلوغ أحجام هائلة نتيجة ظروف بيئية ومناخية مناسبة، حيث كانت البيئة تشبه السافانا المفتوحة ذات الموارد النباتية الوفيرة. ولفهم موقع هذا الديناصور بدقة، أجرى الفريق تحليلات مقارنة شملت مئات الأنواع وصفات التشريحية، واستخدموا تقنية المسح ثلاثي الأبعاد لبناء نماذج رقمية تحمي العظام الأصلية من التلف. وأظهرت النتائج أنه ينتمي إلى مجموعة الديناصورات طويلة العنق التي كانت منتشرة في شرق آسيا، لكنه لا يبدو قريباً مباشرة من الأنواع التي عرفت سابقاً في تايلاند ولاوس، مما يرجح أن جنوب شرق آسيا كان يضم تنوعاً بيولوجياً أكبر مما اعتقد العلماء. ورغم أن الهيكل ليس كاملاً وتعرض لبعض التشوه الجيولوجي، إلا أن هذا الاكتشاف يفتح الباب لإعادة دراسة تاريخ الحياة القديمة بطرق أكثر تقدماً.
0: إذن أحبتي، هذه الكشوفات مهمة. لماذا مهمة؟ كما قلت قبل قليل، لأنها تعطيك المديات الزمنية للتطور الذي حصل في الأرض، كيف نشأت هذه الكائنات، كيف تطورت، كيف وصلت، كيف انتهى بعضها، كيف تداخلت مع بعضها البعض، تعطيك صورة شاملة عما حصل في كوكب الأرض. وبصراحة هذه الصورة مهمة. لماذا؟ لكي نعرف ماذا حصل بالتحديد، وعندما نعرف ماذا حصل نستطيع أن نعالج حتى مشاكل الأرض. وكذلك الإنسان بطبيعته لديه فضول العلم وفضول التعرف على ما جرى في هذه الأرض قبل ملايين السنين، لذلك الموضوع مهم جدا بالنسبة للعلماء، وينعكس هذا إيجابا أيضا على طلبة العلم. بالمناسبة، دائما في الغرب هنالك متاحف تتحدث عن هذه الحقب، وهنالك سفرات علمية يذهب بها الطلاب للتعرف على هذه الحقب، وكذلك دائما يطلب منهم البحث عن هذه الحقبة، يعني مثلا تتبع الديناصورات، أنواع الديناصورات، رسم هياكل لها، البحث في الإنترنت عنها، وهذا طبعا ضمن الطريقة العلمية التفاعلية في المدرسة، واللي للأسف الشديد تخلو منها معظم مدارسنا، الطرق التفاعلية، أن يطلب من الطالب أن يحضر ومعه مجموعة من العلوم ومجموعة من المعلومات حول موضوع معين، هو يذهب، هو يجمعه بنفسه من الصحف، من الإنترنت، يضع صور لهذا الموضوع، يتحدث عنه. هذه مهمة بصراحة، لأنها تلقي بظلالها على الطالب وتجعله يفكر ويبحث، بدلا من أن يكون التعليم بواسطة التلقين هذا الاعتيادي. إذن أحبتي، استند الباحثون في وصف هذا النوع الجديد إلى هيكل عظمي جزئي نتيجة هذه الكشوفات عثر عليه في تكوين صخري يعود إلى العصر الطباشيري السفلي بمقاطعة شايفوم التايلاندية، ويمثل هذا الاكتشاف أول ديناصور من الصوروبودات يمكن تشخيصه بدقة في هذه المنطقة، إذ اقتصرت الاكتشافات السابقة على أسنان أو عظام متناثرة. تشمل البقايا المكتشفة 4 فقرات ظهرية وأضلاعاً وعظاماً من الحوض والأطراف تعود على الأرجح إلى فرد واحد ضخم. وتعود تسمية الديناصور إلى 3 مقاطع: ناغا وهو ثعبان مائي أسطوري في الفلكلور الآسيوي، وتايتان ويشير إلى العمالقة في الأساطير اليونانية، وتشايفو مينيسيس نسبة إلى المقاطعة التي احتضنت الأحافير. لذلك اسمه هذا الديناصور ناغا تايتان تشايفو مينيسيس، وهو العملاق الطويل العنق الذي عثر عليه والذي يمثل حقبة جديدة في تاريخ العلوم.

أحبتي في محورنا الثالث تقود التكنولوجيا تحولات دراماتيكية في عالم الديكور وغيره من العوالم.

0: طبعا التكنولوجيا باتت تدخل في كل تفاصيل الحياة، وطبعا واحدة من أهم هذه التفاصيل هو الديكورات، سواء كانت الخارجية واجهات المنازل أو حتى الداخلية. يعني دائما الكثير من الناس اليوم أكيد يعتمدوا على تشات جي بي تي وعلى غيره في سؤاله عن ترتيب الأثاث داخل المنزل، في سؤاله عن وضع الديكورات داخل المنزل، ترتيب الإنارة داخل المنزل في غرفة معينة تعطيه الأبعاد وتعطيه أماكن الأبواب والشبابيك. من الممكن أن يرتب لك ديكورات عديدة. يعني بصراحة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات أقرب إلى الخيال في هذا الموضوع. طبعا في السابق كانت المساحات، مساحات الديكور يعني خصوصا داخل المنازل، يكون فيها شركات خاصة متخصصة في هذا المجال. طبعا هو حتى اليوم هنالك تخصص في هذا المجال، يعني هنالك شركات في الديكور، ولكن مع ذلك اليوم أصبح الزبون له اليد الطولة في هذا المجال. يعني وصحيح قد يستشير شركة ديكور، ولكنه بذات الوقت يذهب لهذه الشركة ومحمل بمزيد وبمجموعة من المعلومات الكثيرة التي استقاها من الذكاء الاصطناعي ويريد أن يطبقها على أرض الواقع. ومن الممكن أن تكون شركة الديكور في تلك المرحلة توجهه وتنبهه على بعض القضايا، تمنع عنه بعض الأمور التي لم يعرفها ولم يتعرف عليها الذكاء الاصطناعي، وتشير إليه بمعلومات أخرى. إذن قادت التكنولوجيا تحولا هادئا لكنه عميق في طريقة التعامل مع المساحات المنزلية. بعدما تحولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز إلى ما يشبه خبير ديكور رقمي يعمل على مدار الساعة داخل الهاتف الذكي. لنستمع أكثر بصوت شهلة محمد.
1: لم يعد تصميم المنازل وتأثيثها حكراً على مكاتب الديكور الفارهة ولا رهيناً بكتالوجات ورقية، طالما تسببت في قرارات مكلفة عند التنفيذ. ففي السنوات الأخيرة قادت التكنولوجيا تحولاً هادئاً لكنه عميق في طريقة التعامل مع المساحات المنزلية، بعدما تحولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز إلى ما يشبه خبير ديكور رقمي يعمل على مدار الساعة داخل الهاتف الذكي. وتشير بيانات الجمعية الوطنية لبناة المنازل في الولايات المتحدة إلى أن النساء يؤثرن في النسبة الأكبر من قرارات تصميم وتأثيث البيوت، وهو ما دفع شركات التكنولوجيا والأثاث إلى الاستثمار بكثافة في أدوات تصميم سهلة وسريعة تستهدف هذه الفئة تحديداً. هذا التداخل بين النفوذ الاستهلاكي النسائي والتطور التقني أنتج مفهوماً جديداً بالكامل، وهو الديكور الرقمي، حيث لم يعد تصميم المنزل يبدأ من زيارة المعارض بل من شاشة الهاتف عبر تطبيقات قادرة على اقتراح الألوان وإعادة توزيع الأثاث ومحاكاة الإضاءة والذوق الشخصي. وفي الماضي كانت رحلة البحث عن ديكور مثالي تبدأ من المجلات وتنتهي بحيرة بين عينات الطلاء أو صور الأثاث غير الواقعية. وحتى مع ظهور منصات مثل بنترست بقيت الأفكار محصورة داخل صور ثنائية الأبعاد يصعب إسقاطها فعلياً على أرض الواقع. لكن التحول الأكبر بدأ مع نضوج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أصبحت التطبيقات قادرة على دمج العناصر الافتراضية داخل الغرف الحقيقية عبر كاميرا الهاتف بدقة شبه واقعية مع مراعاة الأبعاد والظلال والإضاءة الطبيعية. ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة غارتنر الأمريكية للأبحاث، أسهمت تطبيقات المعاينة الافتراضية في خفض معدلات إرجاع الأثاث والمستلزمات المنزلية بنسبة وصلت إلى 35% عالمياً، لأن المستخدم أصبح يرى القطعة داخل منزله قبل الشراء. والسبب في هذا التوجه لا يتعلق فقط بسهولة الاستخدام بل بطبيعة التجربة الفعلية الممتعة التي تسمح بتجربة أنماط مختلفة مثل الإسكندنافي أو المينيمال بضغطة واحدة ودون حاجة لخبرة هندسية. وتؤكد المنصات المتخصصة أن هذه الأدوات تمنح حرية التجربة دون تكلفة حقيقية، أو خوفاً من الخطأ، ما يساعد على رؤية النتيجة قبل التنفيذ ويقلل التردد ويجعل قرارات التصميم أكثر وعياً ووضوحاً.

إذن أحبتي، كانت رحلة البحث عن ديكور مثالي تبدأ في السابق قبل حتى مكاتب الديكور من المجلات، وتنتهي بحيرة بين عينات الطلاء أو صور الأثاث غير الواقعية. ومع ظهور منصات أخرى بقيت الأفكار محصورة داخل صور ثنائية الأبعاد يصعب إسقاطها فعليا على أرض الواقع. التحول الأكبر بدأ مع نضوج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ أصبحت التطبيقات قادرة على دمج العناصر الافتراضية داخل الغرف الحقيقية عبر كاميرا الهاتف بدقة شبه واقعية، مع مراعاة الأبعاد والظلال والإضاءة الطبيعية وغيرها من التفاصيل التي يعرفها أهل الاختصاص وغيرهم.

وفي محورنا الأخير عادات غير صحية تقود إلى تراجع الوظائف المعرفية والإصابة بالخرف والسكتات الدماغية.

دائما الطب يحذر من تفاقم علامات الشيخوخة، وتفاقم هذه العلامات حقيقة للأسف الشديد يأتي بسبب الإنسان نفسه، قلة الحركة،

0: تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة للحد من الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.
1: إذن أحبتي، تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جدا من الحياة. السلوكيات التي يعتادها الإنسان منذ الصغر تحدد لاحقا مدى مقاومة دماغه للشيخوخة. وتوضح الجمعية أن الرعاية الصحية لا تعتمد على الجينات الوراثية فحسب، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل البيئية والاجتماعية. طبعا يرتكز هذا التوجه الطبي على حقيقة مهمة، مفادها أن صحة القلب والأوعية الدموية ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، وتعتمد الخلايا العصبية في عملها اليومي على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على سلامة الشرايين وضغط الدم جزءا أساسيا لا يتجزأ من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. وتؤكد المؤسسات الدولية أن مواجهة هذا التحدي المتزايد تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الإعلام، من خلال المشتغلين في الصحة، من خلال البرامج التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة والمؤسسات الساندة. وهذه دعوة أيضا لأن تقوم وأن تطلع الوزارة ومعها مؤسساتها الساندة في هذه المهام الأساسية في تعزيز إدراك الوعي المجتمعي للمخاطر الصحية المرتبطة بتقدم العمر، بين قوسين يعني الشيخوخة، وعلاقتها مع التدهور المعرفي ومشكلات الدماغ منها الزهايمر وغيرها.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت، في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: تناهم العالمي ويا انزهوم تناهم الجمال والاطمئنان.
1: انزهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

0: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
0: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

تكتل سياسي يهدد تفكك الائتلاف الحاكم في العراق، وتقرير للكونغرس يكشف عن خسارة 42 طائرة عسكرية وأموال طائلة خلال المواجهات مع إيران. إيران تتحول من دولة منبوذة إلى الشخصية الرئيسية على الإنترنت في معارك السرفيات، وكلما تدخلت أمريكا في المنطقة كانت إيران هي الرابحة. فلماذا؟ واهم من يظن أن أمريكا ستترك المنطقة بعد الحرب. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم. حياكم الله مستمعينا، أهلا وسهلا بكم بعدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. وفي أولى الصفحات هذا اليوم نبدأ مع الشأن المحلي العراقي وسياسيا، حيث الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد العيد. قرر الإطار التنسيقي يوم أمس المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد، عيد الأضحى المبارك، مجددا رفضه لأي اعتداء أو عدوان يستهدف دول الجوار أو الدول العربية. جاء في بيان للإطار: عقد الإطار التنسيق اجتماعا هاما وطارئا في مكتب هادي العامري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة تطورات المرحلة السياسية والاستحقاقات المقبلة، واستهل المجتمعون الاجتماع وفق البيان بتقديم التهاني للرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب، متمنين له التوفيق في أداء مهامه الوطنية وخدمة أبناء الشعب العراقي. الحاضرون أكدوا على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه وحرصه على مواصلة العمل المشترك بما يعزز الاستقرار السياسي ويحفظ المصالح العليا للبلاد. وعبر المجتمعون عن تقديرهم للجهود التي بذلها محمد الشاع السوداني خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء وما شهدته المرحلة الماضية من جهود خدمية وتنفيذية حظيت بتقدير شعبي واسع. وقرر إطار التنسيق المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد وفق السياقات الدستورية والتفاهمات الوطنية بحسب البيان. وجدد الإطار التنسيقي أيضا رفضه لأي اعتداء أو عدوان يستهدف دول الجوار أو الدول العربية، مؤكدا أهمية احترام سيادة الدولة وتجنب المنطقة مزيد من التوتر، كما دعا الأجهزة الأمنية لاستكمال التحقيقات الجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية أمن العراق وسيادته. هذا الجزء الأخير من البيان اللي تضمن رد على هجمات اللي طالت السعودية وكذلك الإمارات، والتي اتهمت الإمارات والسعودية بأن هذه الهجمات هي انطلقت من العراق، وفي إطار الحديث عن تحالف عربي يستهدف مقرات فصائل المقاومة داخل الأراضي العراقية، اللي تقول السعودية ودول الخليج أنها يعني تشهد إطلاق هجمات نحو دول عربية منها السعودية ومنها الإمارات. وكذلك الكويت، مجلس الوزراء شكل لجنة

0: إلى خريطة تحالفات داخل البرلمان والحكومة، وربما أبعد من ذلك ليشمل نفوذ إيران. تضم قوى الإطار أحزاباً وفصائل مسلحة لديها علاقات سياسية وأمنية وعقائدية وثيقة مع إيران، أبرزها منظمة بدر، عصابة للحق، المجلس الأعلى الإسلامي وآخرون. تتحدث مصادر داخل الإطار عن تشكيل محورين سياسيين متنافسين داخل التحالف الذي شكل خلال السنوات الماضية، كمظلة لأبرز القوى الشيعية الموالية لإيران أو القريبة منها. يمثل الانقسام الحالي داخل الإطار التنسيقي تحديا مهما لإيران، لأن الإطار كان ينظر إليه منذ تأسيسه بوصفه المظلة السياسية الأهم للقوى الشيعية القريبة من طهران في العراق. وبالنسبة لإيران فإن الوجود أو وجود هذا التحالف موحد كان يضمن لها قدرة كبيرة من التأثير في القرار السياسي العراقي، سواء داخل الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات الأمنية. مصادر قالت أن الخلافات التي كانت تدار سابقا خلف الأبواب المغلقة تحولت بعد مفاوضات تشكيل الحكومة إلى استقطاب واضح داخل الإطار، مع بروز معسكر يقوده رئيس الوزراء الأسبق محمد شيع السوداني، ويضم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إضافة إلى شخصيات وأجنحة انشقت عن ائتلاف دولة القانون. وبحسب المصادر عمل هذا المعسكر خلال الفترة الماضية على بناء تفاهمات مع قوى سنية وكردية بارزة، من بينها حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافر طالباني، في محاولة لتشكيل كتلة برلمانية واسعة تدعم الحكومة وتحافظ على توازنها داخل مجلس النواب. في المقابل تشير معلومات إلى وجود تحالف غير معلن يقوده رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي، يضم أطرافا منسحبة من الائتلاف السوداني ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري وأطراف أخرى داخل الإطار، إلى جانب قوى سنية من بينها تحالف عزم والسيادة. توضحت ملامح الانقسام بعد إعلان كتلة العقد الوطني المرتبطة برئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض، والتي تملك 10 مقاعد في البرلمان، وحركة سومريوم بزعامة وزير العمل السابق أحمد الأسدي ولديها 6 مقاعد، الانسحاب من ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يمتلك 51 مقعد. وقالت الكتلتان يوم الجمعة الماضي إن قرارهما جاء احتجاجا على ما جرى في جلسة تمرير الحكومة، وما وصفته بالتفاف واضح على الاتفاقات السياسية والإخلال بالعهود والمواثيق واعتماد أساليب الإقصاء والتهميش. أكد مصادر أيضا وبحسب تقارير صحفية أن حركة الأوفياء التي تملك 4 مقاعد انسحبت هي الأخرى من ائتلاف السوداني للأسباب نفسها. كان البرلمان العراقي قد صوت يوم الخميس الماضي على 14 وزير في حكومة الزيدي، بينما فشل مرشحون آخرون في نيل الثقة، ما أدى إلى تأجيل حسم بقية الحقائب إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. من بين المرشحين الذين لم يحصلوا على ثقة البرلمان مرشحان تابعان لائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، ومرشحان من تحالف عزم، ومرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأيضا تقول مصادر أن المعسكر القريب من المالكي يعمل على بناء جبهة برلمانية مضادة لتحالف السوداني عبر استقطاب نواب من قوى مختلفة بهدف عرقلة بعض المشاريع للحكومة أو الحد من قدرة المعسكر الآخر على إدارة البرلمان في المرحلة المقبلة. وتتحدث مصادر أيضا عن تحركات سياسية تستهدف تغيير رئيس البرلمان الحالي هيبة الحلبوسي ضمن مساعي واسعة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية. وبحسب المصادر ينظر إلى المالكي أو ينظر المالكي إلى تفاهمات السوداني مع الحلبوسي وبافر طالباني باعتبارها محاولة لبناء محور سياسي جديد يتجاوز الصيغة التقليدية التي حكمت الإطار التنسيقي منذ تأسيسه. في المقابل يرى معسكر السوداني أن خصومه يستخدمون البرلمان ورقة ضغط على الحكومة وإعادة إنتاج مراكز النفوذ القديمة. تذهب تقديرات مقربين من معسكر رئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني إلى أنه ما يزال الطرف الأكثر تمسكا داخل المعادلة الشيعية، وتشير قراءاتهم السياسية إلى امتلاكه مع حلفائه نحو 170 مقعد في البرلمان، ما يمنحه هامشا واسعا لتمرير الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية في حال استقرار التفاهمات. رغم استمرار مؤشرات التباين داخل التكتل ذاته ووعود عودة الحديث عن تشظيات غير محسومة في بنيته. بالمقابل تكشف مصادر قريبة من الإطار التنسيقي عن سجل طويل من التحولات السياسية لكل من فالح الفياض وأحمد الأسدي اللذين تنقلا بين معسكرات متقابلة خلال العقدين الماضيين، من الاصطفاف مع المالكي إلى التقارب مع العبادي ثم العودة إلى مسارات تفاوضية مع قوى مختلفة وصولا إلى إعلان انضمامهم الأخير إلى تحالف الأقوياء في خطوة وصفت بأنها إعادة تموضع أكثر منها انشقاقا عقائديا مدفوعا بحسابات البقاء داخل مراكز القرار لا أكثر. أرشيف الفياض منذ 2004 يستعيد بين مواقع أمنية وحكومية متعددة مروراً بتحولات 2006 و2010 و2014 في مسار يعكس براغماتية سياسية متحركة أكثر من ثبات أيديولوجي، فيما يظهر الأسدي في المسار ذاته من إعادة التموضع بعد تراجع فرصه التنفيذية وسط محاولة حكومة السوداني ضبط توازن هش بين هذه القوى لضمان الاستقرار. ومع كل هذه التباينات يظهر في العلن تكتل سياسي يهدد بتفكك الائتلاف الحاكم، ائتلاف الإطار التنسيقي، وأيضا يعيد صياغة معادلة التفاهمات والمحاصصة السياسية في العراق. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: يواجه ائتلاف الإطار التنسيقي المظلة الجامعة للقوى الشيعية منذ أيام واحدة من أكثر مراحله السياسية تعقيدا منذ تشكيله عقب انتخابات عام 2021 في ظل تصاعد الخلافات داخل مكوناته الرئيسية على خلفية جلسة البرلمان الأخيرة الخاصة بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، والتي تحولت إلى ساحة مواجهة بين عدد من أطراف التحالف بعد إسقاط مرشحي وزارات لكتل من الإطار التنسيقي وامتناع أعضاء في كتل أخرى من الائتلاف نفسه عن التصويت لهم وسط اتهامات متبادلة بخرق التفاهمات وفرض الإرادة داخل التحالف. وبدأت الخلافات داخل التحالف بعد ساعات من انتهاء جلسة التصويت على الحكومة التي ولدت منقوصة بتسع وزارات، كان من بينها وزارات من نصيب قوى في الائتلاف لم تحصل على التصويت الكافي في البرلمان، أبرزها وزارة الداخلية والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة التي كانت من نصيب كتل دولة القانون والحكمة وصادقون، كما لم يتم تبرير وزارة التخطيط والثقافة التي هي من حصة تحالف العزم. ووفقا لمصادر سياسية عراقية فإن اجتماعات جرت في الساعات الأخيرة بين عدد من مكونات التحالف لبحث تشكيل تكتل داخل الإطار التنسيقي أو الذهاب إلى تأسيس تكتل سياسي جديد لا يقل عدد مقاعده عن 120. وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي هو ما يقود هذا التحرك بالوقت الحالي. ويرى مراقبون أن التحركات الجارية لا ترتبط فقط بالخلاف على الحقائب الوزارية أو توزيع المناصب، بل تعكس صراع أعمق يتعلق بمستقبل قيادة البيت السياسي الأكبر والأهم في العراق، وكذلك شكل التوازنات داخل النظام السياسي ككل، خصوصا مع تنامي المخاوف من أن تؤدي الانقسامات المتسارعة داخل الإطار التنسيقي إلى إضعاف حكومة علي الزيدي في بداياتها ووضعها أمام تحديات سياسية معقدة قد تؤثر على قدرتها في تمرير القوانين وإدارة الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية. وقال عبد الرحمن الجزائري عضو كتلة دولة القانون إن هناك حراكا سياسيا فعليا وحقيقيا داخل الإطار التنسيقي لتشكيل تحالف برلماني كبير يتجاوز 140 نائبا خلال المرحلة المقبلة. وبيّن الجزائري أن النقاشات الجارية بين عدد من قيادات الإطار التنسيقي وصلت مراحل متقدمة، والهدف من هذا التحالف ليس خلق حالة انقسام أو التصعيد داخل البيت السياسي الشيعي، وإنما إعادة التوازن إلى العملية السياسية ومنع احتكار القرار من بعض الأطراف داخل الإطار وخارجه. وقال عضو تيار الحكمة رحيم العبودي إن حراكا سياسيا مكثفا تقوده شخصيات بارزة داخل الإطار التنسيقي لاحتواء الخلافات الحالية ومنع توسع الانقسامات الداخلية، فوحدة الإطار التنسيقي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار السياسي والحكومي في العراق خلال المرحلة الحالية.

0: وإلى موضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية مستمعين من راديو تايم سكوير، وما زلنا في الشأن العراقي، حيث 500 مليون دولار كمنحة من الصين لمد أنبوب البصرة جيهان، ولم ينجز منه مترا واحدا حتى الآن. هذا ما قاله النائب عن تيار الحكمة أحمد الساعدي، الذي قال إن العراق تسلم 500 مليون دولار من الصين ضمن الاتفاقية الإطارية لمد أنبوب البصرة حديثة شرقاط خابور جيهان التركي كبديل عن مضيق هرمز بطاقة 4 ملايين برميل يوميا، لكن لم ينجز منه مترا واحدا. وفجر النائب مفاجأة بتعطيل أنبوب شرقاط كركوك جيهان الاتحادي بسبب إهمال متعمد للمشاكل فيه منذ حقبة داعش، ما حرم البلاد من التصدير فور إغلاق مضيق هرمز وجعله يعني يتجاوز هذه المشكلة. النائب تابع في كشفه الأول عن ملف الطاقة والبدائل المعطلة المبادرة الصينية التي أعطت العراق 500 مليون دولار، وهذه الكارثة تذكر للمرة الأولى في التلفزيون أو في الإعلام، حيث تسلمنا كما يقول هذه الأموال بموجب الاتفاقية الإطارية بهدف مد أنبوب بصرة حديثة شرقاط خابور جيهان التركي. وأوضح أن الهدف كان التصدير عبر هذا الأنبوب بطاقة 4 ملايين برميل يوميا ليعوضنا كمنفذ ثان عن مضيق هرمز، لكننا إلى الآن متباطئون ولم ننجز منه حتى مترين. عندما سألت الوزير السابق حيان عبد الغني تذرع بجلب مواد ومتعاقدين والمحصلة صفر إنجاز على أرض الواقع. أشار الساعدي لأن الطامة الكبرى تكمن في أن أنبوب الشرقاط كركوك جيهان المرتبط بالحكومة الاتحادية وليس الأنبوب الخاص بإقليم كردستان، والذي كان قد تعرض للتخريب وقت سيطرة تنظيم داعش على تلك المناطق، حين كان من المفترض أن يصدر النفط من خلاله في اليوم الأول لإغلاق مضيق هرمز، لنتفاجأ بوجود مشكلات فيه ومنعت التصدير، والمسؤولون لم يصدموا بالخلل بل كانوا يعلمون بالمشاكل وأهملوا الأنبوب عمدا. أيضا مبينا الآن شركة نفط الشمال تتحدث بشيء وشركة الخطوط الأنابيب تتحدث بشيء آخر، ولا نعلم إن كان صالحا للعمل أم لا بعد أسبوع، والعراق يعيش اليوم على الديون. وننتقل إلى صفحة أخرى في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وإلى تداعيات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، حيث أعلنت الأخيرة يوم الأربعاء أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع طهران في مفترق طرق بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية. وحذرت إيران من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. جاء إعلان طهران مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: تلقينا وجهات نظر الجانب الأمريكي وندرسها حاليا، وحضور وزير الداخلية الباكستاني هو لتسهيل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. وأدلى ترامب بتصريحات متضاربة منذ إعلانه يوم الاثنين الماضي أنه تراجع عن قرار استئناف الضربات لإتاحة الوقت للمفاوضات، مراوحا بين إظهار التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق والتهديد بالتصعيد. وصرح للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة في قرب واشنطن عندما سئل عن تطورات المحادثات مع إيران إنها في مفترق طرق تماما، صدقوني، يقول ترامب، الذي أضاف: إذا لم نحصل على الإجابات الصحيحة فسوف تسوء الأمور بسرعة كبيرة، نحن جميعا على أهبة الاستعداد وعلينا أن نحصل على الإجابات الصحيحة، ويجب أن تكون إجابات كاملة بنسبة 100%. أشار الرئيس الأمريكي إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيوفر الكثير من الوقت والطاقة والأرواح، قائلا إن ذلك يمكن أن يحدث بسرعة كبيرة أو في غضون أيام. وقال أيضا للصحفيين يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران. ويقول أيضا ترامب: نحن في المراحل النهائية وسنرى ماذا سيحدث، أما أن نبرم اتفاق أو سنفعل بعض الأمور السيئة قليلا، لكنني أأمل ألا تحدث. كما يقول، الذي تابع أيضا ترامب: سنمنح الأمر فرصة، لست في عجلة من أمري، في الظروف المثالية أود أن أشهد مقتل بعض الأشخاص بدلا من مقتل كثيرين، يمكنني فعل الأمر في كلتا الحالتين. يوم الثلاثاء الماضي قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه كان على بعد ساعة واحدة فقط من إصدار أمر استئناف الهجمات الأمريكية على إيران قبل أن يقرر تأجيله في اللحظة الأخيرة، وأضاف أنه يأمل لا تضطر الولايات المتحدة إلى خوض الحرب مجددا، لكن قد يكون هناك احتمال لتوجيه ضربة كبيرة جديدة رغم أنه غير متأكد من ذلك حتى الآن. تركيا قالت أن الرئيس الأمريكي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث مع ترامب ورحب بتمديد وقف إطلاق النار، مضيفا أنه أبلغ نظيره الأمريكي بأنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى حل معقول. وفي المقابل قالت الرئاسة التركية في بيان خلال الاجتماع، قال رئيسنا أنه يعتبر قرار تمديد وقف إطلاق النار في منطقة الصراع وفي منطقتنا تطور إيجابي. في ذات السياق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف حذر، وهو الذي يقود وفد بلاده للتفاوض خلال جولات المباحثات التي جرت مع واشنطن في إسلام آباد في نيسان، حذر من أن واشنطن تعد العدة لاستئناف القتال. وقال قاليباف في رسالة صوتية بثها الإعلام المحلي الإيراني: تحركات العدو المعلنة والخفية تظهر أنه لن يتخلى عن نيته، ورغم الضغوط الاقتصادية والسياسية عن هذه الأهداف العسكرية، ويسعى لبدء الحرب من جديد. وأضاف أيضا: المتابعة الدقيقة للوضع في الولايات المتحدة تعزز احتمال أنهم ما زالوا يأملون في استسلام الأمة الإيرانية، مشددا على أن طهران تعد ردا قويا على أي هجوم قد يستهدفه. في ذات السياق أيضا قال رئيس الأركان يال زامير، رئيس أركان الكيان الصهيوني يال زامير خلال اجتماع ضم قادة الوحدات العسكرية وفق بيان صادر عن جيش الاحتلال، أنه في هذه اللحظة الجيش الاحتلال في أعلى درجات التأهب ومستعد لأي تطور. وهدد الحرس الثوري بأن أي حرب جديدة في الشرق الأوسط قد تمتد إلى خارج حدود المنطقة في حال أقدمت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على استهداف هجمات ضد إيران. وقال الحرس الثوري في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أنه إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد هذه المرة إلى ما هو أبعد بكثير من المنطقة، وأيضا ستحقق ضربات مدمرة. وصعد الجانبان الأمريكي والإيراني تهديداتهما فيما يتبادلان مقترحات لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ 28 شباط. أيضا كما قال الحرس الثوري الإيراني أن العدو الأمريكي والصهيوني يجب أن يدرك أنه رغم الهجوم الذي نفذ باستخدام ما وصفه بأحدث القدرات بأغلى جيشين في العالم، فإن إيران لم تستخدم كامل قوتها العسكرية بعد. وأيضا في هذا الشأن أشار تقرير للكونغرس، هو الأحدث، عن خسائر الجيش الأمريكي في هذه الحرب الأخيرة، والتي تجاوزت 40 طائرة مع أموال طائلة، ما تشير إلى أن تقديرات كلفة الحرب هي أعلى بكثير، أو تقديرات كلفة الحرب وخسائرها بالنسبة للأمريكان هي أعلى بكثير مما هو معلن حتى الآن. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: كشف تقرير صادر عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي عن تعرض القوات الأمريكية لخسائر جوية واسعة خلال المواجهات العسكرية الأخيرة مع إيران، في تطور وصف دخل الأوساط العسكرية الأمريكية بأنه من أكثر الملفات حساسية منذ سنوات بسبب حجم الخسائر وكلفة التعويضات المرتفعة. التقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة فقدت أو تضررت لديها 42 طائرة عسكرية خلال العملية التي حملت اسم عملية الغضب الملحمي، وهو رقم أثار جدلا واسعا داخل دوائر الدفاع والكونغرس بعدما بقي بعيدا عن التداول الإعلامي لفترة طويلة. وبحسب المعطيات الواردة في التقرير فإن القسم الأكبر من الخسائر طال أسطول الطائرات المسيرة، مع تسجيل فقدان أو تضرر 25 طائرة بدون طيار، والتي تعد من أكثر المنصات الجوية تطورا في مهام المراقبة والاستطلاع البحري. الخسائر امتدت أيضا إلى المقاتلات الهجومية، سجل التقرير تضرر وفقدان 4 مقاتلات من طراز F-15E، بينها 3 طائرات سقطت في حادثة نيران صديقة فوق الأجواء الكويتية. كما أشار التقرير إلى تعرض مقاتلة شبحية من طراز F-35A لأضرار بعد إصابتها بنيران معادية واضطرارها إلى الهبوط في حادثة توصف بأنها الأولى من نوعها لهذه الطائرة في العمليات القتالية. وفي جانب الدعم اللوجستي، كشف التقرير عن تضرر وتدمير 7 طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135 معظمها خلال هجمات صاروخية استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، إضافة إلى تضرر طائرة إنذار مبكر من طراز E3 Sentry. التقرير أعاد فتح النقاش داخل واشنطن بشأن فعالية أنظمة الحماية الجوية الأمريكية في المنطقة، خصوصا مع تصاعد الاعتماد على القواعد العسكرية المنتشرة في الخليج. كما أثار تساؤلات حول قدرة الجيش الأمريكي على تعويض بعض الطائرات المتضررة في ظل توقف خطوط إنتاج عدد من الطرازات القديمة. وفي موازاة ذلك، أقر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية أمام مجلس الشيوخ بأن كلفة العمليات العسكرية المرتبطة بالمواجهة ارتفعت إلى نحو $29 مليار، مع توقعات بأن تتراوح فاتورة إصلاح واستبدال الطائرات المتضررة بين $4 و$7 مليارات. ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس تحولاً في طبيعة المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، حيث باتت القوات الأمريكية تواجه تحديات متزايدة أمام قدرات هجومية وصاروخية متطورة، ما يرفع كلفة أي مواجهة مباشرة ويضع الاستراتيجيات الدفاعية الأمريكية تحت ضغط متصاعد داخل الكونغرس والمؤسسة العسكرية.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه إذا لم ترضخ إيران وتوقع على اتفاق سلام فإن الولايات المتحدة ستنهي الأمر عسكريا. ترامب يقول في حفل تخرج أكاديمية خفر السواحل الأمريكية: السؤال الوحيد الآن هو هل سنذهب وننهي هذا الأمر عسكريا أم أنهم، ويقصد الإيرانيون، سيوقعون على اتفاق سلام. وكرر مزاعمه بأن إيران فقدت جزءا كبيرا من قواتها المسلحة، قائلا: ليس لديهم أسطول ولا طيران عسكري ولا شيء تقريبا. هذا ما يقوله ترامب. بالمقابل أكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أن أي فشل في المفاوضات ستتحمل مسؤوليته إسرائيل فقط. وشدد الحرس الثوري الإيراني في بيانه على أن إيران ستقابل أي هجوم عسكري برد قاسي متناسب. أشار إلى أنه أعلن سابقا عن شروعهم في مفاوضات غير مباشرة مع العدو، وأنهم أبدوا حسن نية خلال التفاوض، لكن العدو استمر بالتهديد في محاولة لفرض الأمر أمر الواقع عليهم. وختم الحرس الثوري في بيانه قالا: وإن عدتم عدنا. بالمقابل أيضا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه منح إيران أي إعفاء نفطي حتى توقع اتفاق، فيما أعرب عن آماله أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق سريعا. ويقول ترامب في كلمته: إيران دولة مهزومة ونأمل أن يتم التوصل لاتفاق معهم، وسيكون ذلك عظيم للجميع. ومضيفا: لن أرفع أي عقوبات عن إيران حتى نتوصل إلى اتفاق. وشدد ترامب أنه لا أمنح إيران أي إعفاء نفطي حتى توقع اتفاق ولم نعرف تقديم ذلك أو نعرف تقديم ذلك، مردفا أن لم نحصل على إجابات صحيحة من إيران ستمضي الأمور بسرعة فائقة ونحن جميعا على أهبة الاستعداد. هذا ما قال ترامب. لكن بالمقابل تقرير مثير لفورن بوليسي الأمريكية كشف عن تحول في صورة السرديات المروية للجانبين. فبعد أن كانت إيران في فترة ما دولة تعتبر منبوذة ودولة توصف بالإعلام الغربي والسرديات الغربية بأنها دولة مارقة، دولة تدعم الإرهاب، دولة تحاول امتلاك سلاح نووي لتهديد العالم، الآن هذه السردية الغربية. بالمقابل السردية الإيرانية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت تأخذ مساحة كبيرة. السردية الإيرانية التي تنص على أنه حربها العادلة، على دفعها الظلم الواقع عليها، وبالتالي هي تواجه عدوا غاشما، هذه السردية. وسردية إيران المنتصرة أيضا بدأت تأخذ مساحة كبيرة في الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي، عكس ما تروج له أو يروج له أو تروج له السردية الصهيونية الإسرائيلية أو الأمريكية. وبالتالي هذا التحول الكبير يعكس وجهة نظر عالمية شعبية تجاه بغض التصريحات المتناقضة لدونالد ترامب. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: في مؤشر لافت على التحولات المتسارعة في موازين التأثير الإعلامي العالمي، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إيران نجحت خلال الأشهر الأخيرة في فرض حضور غير مسبوق داخل الفضاء الرقمي العالمي، بعدما انتقلت وفق توصيف المجلة من صورة الدولة المنبوذة إلى الشخصية الرئيسية على الأنترنت. القراءة التحليلية التي نشرتها المجلة اعتبرت أن ما يجري لا يقتصر على ارتفاع معدلات التفاعل مع المحتوى المرتبط بطهران، بل يعكس تحولاً أعمق في حرب الروايات التي باتت تدار عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت النقاشات العالمية تدور بصورة متزايدة حول المواقف والردود الإيرانية بدلاً من اقتصارها على السرديات الغربية التقليدية. وبحسب التحليل فإن التحول الأبرز يتمثل في تراجع قدرة المؤسسات الإعلامية الغربية الكبرى على احتكار توجيه الرأي العام العالمي، خاصة بين الأجيال الشابة في الولايات المتحدة وأوروبا التي باتت تعتمد بصورة أكبر على المنصات الرقمية السريعة مثل إكس وتيك توك وإنستغرام للحصول على الأخبار وتكوين المواقف السياسية. وأضافت المجلة أن الخطاب الإيراني وحلفائه انتقلوا من موقع الدفاع والتبرير إلى موقع صناعة الحدث الرقمي وفرض إيقاع النقاش الدولي، وهو ما انعكس في حجم التداول والتفاعل الواسع مع المحتوى المرتبط بطهران، سواء عبر الوسوم السياسية أو المقاطع المصورة أو الحملات الرقمية العابرة للحدود. ويرى مراقبون أن هذا التحول يعكس تغيراً جوهرياً في طبيعة الصراعات الدولية، حيث لم تعد المواجهات تحسم فقط عبر القوة العسكرية أو العقوبات الاقتصادية، بل باتت جبهة الوعي والتأثير في الرأي العام العالمي تشكل عاملاً ضاغطاً ومؤثراً في حسابات القوى الكبرى. وفي هذا السياق تشير تحليلات غربية متزايدة إلى أن الفضاء الرقمي المفتوح منح دولاً تخضع لعقوبات أو عزلة سياسية فرصاً جديدة لإعادة تقديم نفسها أمام الجماهير العالمية بعيداً عن القنوات الإعلامية التقليدية، الأمر الذي سمح لإيران بكسر جزء من الطوق السياسي والإعلامي المفروض عليها والتحول إلى لاعب حاضر بقوة في النقاشات الرقمية الدولية. كما لفتت المجلة إلى أن التفاعل الواسع مع الرواية الإيرانية تجاوز الإطار الإقليمي ليصل إلى قطاعات واسعة من المستخدمين حول العالم، في تطور يعكس تصاعد أهمية المنصات الرقمية بوصفها ساحة مركزية لإعادة تشكيل النفوذ السياسي والإعلامي في النظام الدولي الجديد.
0: وأيضا في سياق هذه الحرب وتداعياتها، أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان في حالة ذعر بعد اتصاله الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران. ونقل إكسيوس عن مصدر أمريكي مطلع قوله أن ترامب أبلغ نتنياهو في اتصالهما يوم الثلاثاء الماضي بأن الوسطاء يعملون على مذكرة نوايا من المفترض أن توقع عليها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات لمدة 30 يوم حول قضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. وأشار مصدران إسرائيليان أن الخلافات بين الجانبين بشأن المضي قدما إلى الأمام أو أن نتنياهو كان في حالة ذعر شديدة بعد المكالمة الهاتفية. وحسب مصدر إكسيوس فإن السفير الكيان الصهيوني لدى واشنطن أبلغ المشرعين الأمريكيين بقلق نتنياهو أزاء الاتصال، ورفض البيت الأبيض ومكتب رئيس الكيان الصهيوني التعليق على الموضوع. وصرح ترامب بأن نتنياهو سيفعل أي شيء أريد منه وأن يفعله وأن العلاقة بيننا جيدة. طبعا تشير أيضا بعض المصادر إلى أن نتنياهو حرفيا كان يعني يشد شعر رأسه خلال وبعد هذه المكالمة التي كانت تعكس خلافا كبيرا بين وجهة نظر نتنياهو وترامب، الذي قال انه يعني لا يتجنب الحديث عن برنامج النووي الايراني في المفاوضات مع ايران، بالمقابل نتنياهو واسرائيل ترفض بشدة اي فتح باب حوار بشأن الملف النووي الايراني وتعتبره خطا احمر. وإلى موضوع آخر أيضا في هذا الشأن، كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن خطة استخباراتية إسرائيلية فاشلة هدفت إلى إعادة تنصيب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجات قائدا للبلاد لإسقاط النظام الحالي. أدى خطأ ميداني في تنفيذ ضربة جوية إلى إصابة نجات بدلا من تحريره من الإقامة الجبرية، مما تسبب في إحباط الخطة وانسحابه التام من المشهد. وفقا للتقرير، كانت خطة تغيير النظام في بداية حرب إيران تقضي بتنصيب محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق المتشدد المعروف بتسريع البرنامج النووي وإنكار الهولوكوست كقائدا جديدا للبلاد. كان الهدف من ضربة إسرائيل في بداية الحرب هو إطلاق سراح أحمدي نجاد من الإقامة الجبرية، لكن بدلا من ذلك أصيب في تلك الضربة وأصبح محبطا من خطة تغيير النظام، حيث كان يعني كانت الضربة كما تشار تقرير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الضربة كانت تستهدف الحراس في المبنى الذي كان فيه نجاد والذي كان فيه تحت الإقامة الجبرية حتى تسهل خروجه، إلى أن الضربة كانت غير دقيقة وبالتالي أدت إلى إصابة نجاد في هذه الضربة. أيضا وبحسب تقرير أو هذا التقرير كان أحمد النجات قد سافر مؤخرا إلى غواتيمالا وهنغاريا وهما دولتان تربطهما علاقات وثيقة بإسرائيل. وبحسب نيويورك تايمز فإن أحمد النجات عاد من بودابست قبل أيام فقط من بدء إسرائيل هجماتها على إيران في يونيو الماضي، وبمجرد اندلاع الحرب حافظ على ظهور منخفض بشكل لافت لشخص قضى سنوات في تقديم إسرائيل باعتبارها العدو المركزي الإيراني. هناك أحاديث داخل إيران حول اتهام أحمد النجاد بالتخابر والتعامل مع العدو، وبالتالي هو كان خضع لشبه محاكمة وإقامة جبرية وكان قيد تحقيق طويل بهذا الخصوص. رسميا لم تكشف أي تفاصيل حول هذه الاتهام. كلما تدخلت أمريكا في المنطقة كانت إيران هي الرابحة، رابحة من الوضع الأمني والعسكري الذي تترك أمريكا في المنطقة. وهذه التجارب ليست بجديدة، بال91 بان الغزو النظام السابق للكويت كان لإيران دور بارز، وأيضا كانت إيران مشاركة غير رسمية في عمليات تحرير الكويت، وهذا فتح لها الباب أن تكون لاعبا فاعلا في المنطقة. بالمقابل بعد 2003 أيضا وفي ظل الفوضى اللي عاشتها المنطقة وعاشها العراق، حققت إيران مكاسب قوية على الأراضي العراقية، وبالتالي حققت نفوذ قوي في سوريا كذلك في الاضطرابات وغيرها في المنطقة في أفغانستان. وبالتالي يبدو أن إيران تجيد استغلال الثغرات التي تتركها أمريكا في حال دخولها للمنطقة. وهنا أيضا في سوريا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تصدير سوريا كنموذج للرؤية الأمريكية في المنطقة، حتى تحاول من حد من المكاسب الإيرانية التي تحققت خلال السنوات الماضية. لكن كيف تستطيع إيران أن تحقق هذه المكاسب وهذا الربح من الثغرات الأمريكية في المنطقة؟ شهلة محمد في هذا التقرير.
2: منذ نهاية الحرب العراقية الإيرانية عام 1988 نجد أن الدور الإيراني في المنطقة يتسع ويزداد. بعد أن حصرت حربها مع العراق سياساتها وطموحاتها ومشاريعها طوال السنوات الثماني لتلك الحرب، ولم تجد خلالها سوى نافذتي إسرائيل والولايات المتحدة لتزويدها بالسلاح وقطع الغيار فيما عرف بعد ذلك بفضيحة إيران كونترغيت. وقد كان التدخل الدولي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي أول مدخل انتهزته إيران للانطلاق من حدودها والشروع بدور إقليمي ساندها فيه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الذي كان أول جسر عبور لها للخوض في كل تفاصيل المنطقة العربية، بدءاً بتثبيت شراكة سياسية وأمنية كبيرة وممتدة من حكم آل الأسد، مروراً بتعزيز البنية التنظيمية والسياسية والعسكرية لحزب الله في لبنان. لاحقاً امتد النفوذ والتأثير الإيراني ليشمل العراق بعد عام 2003. نجحت إيران في توظيف كل أو معظم التدخلات الأمريكية في المنطقة لمصلحتها بصور وأشكال متفاوتة، بدءاً من حرب تحرير الكويت مروراً بحرب أفغانستان وليس انتهاءً بحرب احتلال العراق التي كانت ذروة هذه النجاحات، وهو دور ممتد حتى اليوم رغم كل الضربات الموجعة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً التي تلقتها طهران منذ ولاية ترامب الأولى وحتى الآن. فالعراق هو الجائزة الكبرى التي لن تتنازل عنها إيران أو تقبل إضعاف نفوذها فيه مهما كانت الضغوط. وإذا كانت الأحداث السابقة تمت في عهد الرئيسين الجمهوريين بوش الأب وبوش الابن، فإن الديمقراطي باراك أوباما أطلق يد إيران في المنطقة العربية كإثبات حسن نوايا في البداية لتشجيعها على الاستمرار في المفاوضات المعقدة، وفي الختام كمكافأة على توقيع الاتفاق النووي في عام 2000 2015، والذي تم برعاية الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا، فيما كانت إيران قبل هذا الاتفاق تستمتع بنفوذها في العراق ولبنان. أعطاها أوباما الضوء الأخضر لبسط نفوذها الأمني والعسكري في سوريا لحماية نظام الأسد، واليمن لتمكين حلفائها الحوثيين من السيطرة عليه عقب أحداث الربيع الأول. وكما يقول وزير الخارجية الإيراني السابق أمير عبد اللهيان في كتابه صبح الشام، إنهم قدموا لأوباما تنازلات في الملف النووي مقابل إطلاق يد إيران في سوريا لإنقاذ نظام الأسد الابن. وفيما يخص اليمن ولبنان، كان أوباما يشجع صراحة على تقاسم النفوذ بين إيران والسعودية، لكن الرياض أعلنت رفضها مقترحاته ومبادرات وزير خارجيته جون كيري. واليوم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ المنطقة لا تبدو في الأفق أي نهايات مطمئنة للتدخل الأمريكي الأخير، فما زالت إيران تناور في مفاوضاتها ولا تبدي أي مرونة بشأن كميات اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز.

0: بالمقابل واهم من يظن أن أمريكا ستترك المنطقة بعد الحرب على اعتبار أن هناك سرديات تقول أو ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات بدأت تتوجه يعني تفقد اهتمامها في منطقة الشرق الأوسط وتتوجه نحو شرق آسيا والصين كواحد من التهديدات الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية والتوجه الآن نحو آسيا أو شرق آسيا وبالتالي يعني لا توجد رؤية للولايات المتحدة في هذه المنطقة وتفقد اهتمامها في منطقة الشرق الأوسط لكن كل المؤشرات الآن على أرض الواقع تشير عكس هذه السردية وما تطرح هذه السردية وبالتالي أمريكا تحاول تأسيس قوة ربما بطريقة ورؤية جديدة غير معهودة في السابق التجربة السورية الحرب على إيران ومحاولة حد نفوذها إعادة رسم اقتصاد الخليج وأيضا تصدير الكيان الصهيوني بطريقة جديدة في المنطقة من خلال التفاهمات واتفاقيات ما يعرف اتفاقيات إبراهام واتفاقيات السلام وغيرها من الاتفاقيات بالتالي هذه مؤشرات على عودة أمريكا للمنطقة بقوة لكن ربما بطريقة ورؤية ومعطيات جديدة شاهد محمد في هذا التقرير
1: الحرب الأمريكية الصهيونية ضد إيران رغم نجاحها في تدمير جزء كبير من القدرات الصاروخية والبحرية والجوية الإيرانية لم تنهي جوهر المعضلة الإيرانية بالنسبة للولايات المتحدة بل ربما دفعت بها إلى مرحلة أكثر تعقيداً إن هذا التحول يثير تساؤلات بالغة الأهمية هل تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على هذا النموذج من دون الانزلاق مجدداً إلى استنزاف طويل في الشرق الأوسط؟ فالتجربة التاريخية تشير إلى أن القوة العسكرية الأمريكية قادرة على تدمير البنية التقليدية بسرعة هائلة لكنها أقل قدرة على إنتاج ترتيبات سياسية مستقرة وهذا تحديداً ما يجعل الملف السوري في قلب معادلة الشرق الأوسط وبشكل بالغ الأهمية في التفكير الأمريكي الجديد فسوريا بعد سنوات من الحرب والانهيار أصبحت اليوم اختباراً حقيقياً للرؤية الأمريكية لما بعد إيران إن صعود سوريا الجديد بقيادة أحمد الشرع يمثل بالنسبة لواشنطن فرصة لإعادة بناء دولة قادرة على منع عودة تنظيم الدولة وقطع الامتدادات الإيرانية وإعادة دمج دمشق تدريجياً في النظام العربي لكن المفارقة أن الولايات المتحدة التي أمضت سنوات طويلة وهي تتحدث عن الديمقراطية وتغيير الأنظمة تبدو اليوم أكثر اهتماماً بفكرة الاستقرار الوظيفي من أي مشروع تحولي شامل فالأولوية الأمريكية هو منع انهيار الدولة وعودة الفوضى الجهادية هذا يكشف التحول الكبير في العقل الاستراتيجي الأمريكي بعد تجربتي العراق وأفغانستان إذ باتت واشنطن ترى أن الفوضى أخطر بكثير من بقاء أنظمة غير مثالية المتغيرات الأهم ربما لا تتعلق بإيران أو بلاد الشام أو منطقة الخليج العربي بل بالطريقة التي أعادت بها الحرب تعريف العلاقة بين الشرق الأوسط وآسيا في الاستراتيجية الأمريكية الكبرى في النهاية يبدو أن الشرق الأوسط يدخل فعلاً مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية لكن ليس بالمعنى التقليدي لفكرة الشرق الأوسط الجديد التي روج لها بعد غزو العراق الولايات المتحدة لا تسعى اليوم إلى إعادة تشكيل المنطقة أيديولوجياً بل إلى إعادة ضبطها أمنياً واستراتيجياً بما يخدم أولوياتها العالمية إنها تريد شرق أوسط أقل قدرة على تهديد المصالح الأمريكية وأكثر قابلية للاندماج في شبكة الردع الإقليمية التي تبنيها ضد خصومها العالميين لكن السؤال الذي سيحدد مستقبل المنطقة لا يتعلق فقط بقدرة واشنطن على فرض هذه الرؤية بل بقدرة القوى الإقليمية نفسها على التكيف معها أو مقاومتها فإيران رغم الضربات لم تختفي وسوريا الجديدة لا تزال في طور التشكل

0: مستمعينا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
4: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
3: نبض من وحي الكلمات.

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية.

0: هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: يا هلا ويا مرحبا بكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: بأكد كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير أف أم.

مع تايم سكوير أف أم ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

من قلب البصرة، من موز بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

بداية حكاية اليوم بدأت في عام 1997. فؤاد من عائلة يعني نتذكر في هذه الأعوام

لكن كانت في باله طموح واحد، هو أن يخرج من العراق، يطلع لأي بلد كان. سنحت له الفرصة عن طريق السفر إلى الأردن، ومن ثم استطاع خلال بقاء في الأردن أن يسافر إلى استراليا.

من الكبوات، تركب البحر من تركيا، وأيضا الزورق ما احتمل العدد تنقلب لابسين نجادات. أكو طبعا هذا اللي عرفته أنا أنه أكو طائرات مروحية التابع الزورق، تابع الزورق اللي هو طالع بشكل غير أصولي، يعني ما أعرف كيف تتم هذه العملية، ما أدري، بس هذا اللي أعرفه بدراية من الحكومة. رجع مرة أخرى، تحدد موعد آخر للسفر، محاولة فاشلة ومن ثم محاولة نجحت، وصلهم إلى مكان معين، دخلوا ونعرف التفاصيل الكثيرة والإجراءات اللي يمكن أن تتم إلى مع علاجة. بقوا في كم، وبعدين بقى سنتين، بعدين يعني خلوهم في مكان، وهذه الأمور اللي يعرفها الكثير لسبب أنه روها، يعني هي قصص الكثير من الشباب العراقي اللي ركب البحر، هي مغامرة. يعني تخيل أن يكون الموت مغامرة، الموت من أجل كسب قيمة الحياة، يعني رهانك على الموت. وهو شباب راحوا، شباب نجوا، هذه نتيجة الحكومات، هذه نتيجة الدكتاتوريات والضيق النفسي لشاب طموح ويتمنى أن يعيش حياة رغيدة، ومن اللي يستسلم ويواكب الحياة يبقى في وطنه. هاي قصص المهاجرين واللي ركبوا البحر قصص كثيرة ومؤلمة بصراحة، يعني عندما تروى، تروى هي بذاتها يعني هاي رحلة البحر ومعاناتها ورحلة عجيبة. يعني اكو قصة ان شاء الله اروي لكم اياها فيما الايام القادمة ان شاء الله، يعني قصة توقف العقل، مو لانه هي مأساوية، لا، بها تفاصيل ادبية، بها تفاصيل عجيبة. المهم فؤاد وصل الى استراليا، بقى في كم، بعدين طلع حصل على الجنسية الاسترالية، وحصل ايضا على عمل وسكن.

حصل على عمل وحصل على سكن والأمور على العال. حب بنية استرالية وتزوجها. الاسترالية أنجبت لبنت سماها ياسمين. الأب فؤاد حاله حال أو أسوة بغيرة من العرب اللي عتهم من تصير عند بنية مخاوف وزيد في بلاد الغرب. خاف عليها من ثقافة المجتمع وقوانين المجتمع اللي ما تعطي صلاحيات للأب في الإدارة الكاملة لتربية الابن. يعني مو أنت بكيفك اللي تربي، لا تضرب لا كذا، والمجتمع منفلت، بنات وعلاقات جاي يشوفها في الشارع مباحة، وني شلون يقدر يحمي هذه البنت؟ وبالتالي هي جيناتها جينات استرالية. هاي ضرائب كثيرة تدفع عندما تريد أن تهاجر البلد، يجب أن تدفع ضرائب. الانفعال الشبابي أحيانا يقودك إلى السفر خارج البلاد، ويمكن أن تنال الرضا والعيش الكريم، لكن أكو منغصات اجتماعية قد تحدث. هو اللي سافروا تخيلوا، هناك قصص عجيبة، اللي يريد يحمي نفسه، بعض الشباب يريد يسافروا خارج العراق بشكل غير شرعي وكوصلوا وحصلوا على الجنسية أو اللجوء وعتم هذه المخاوف، يريد يتزوج، فشي يسوي بعد أن يستقر ماديا؟ يروح يجيب وحدة من وطن.

أهل يدزون. هل سلم الأمر؟ لا، لم يسلم. الكثير من الحوادث والقصص، ما أن توصل الزوجة إلى هناك، تحديدا طبعا أنا أتحدث عن البنت غير المؤدبة واللي ما مرباية، اللي تروح إلى هكذا زوج هو يريد يتزوج من أجل أن يستر نفسه، ما يريد يدخل في الإباحية الاجتماعية، ويريد يحافظ على شرفه ودينه، ويريد ينجب منها أبناء وصلاة، يعني تصير الرعاية من أم وأب مسلم ومن جلدة واحدة. زين، تكتشف أنه هذه الأم في أي خلاف بسيط بينه وبين الزوجة، حوار جدلي، تعرف قوانين هذا البلد، تلعب بطوبة. يعني هو لا يسلم من الأمرين. هنا الدمرة والذبة سجن الاسترالية وغيرها، أنا عندما أقارن بصراحة، أنا أتحدث عن هذا الموضوع بعدين نرجع نكمل اللي صار بفؤاد. الاسترالية أو الأمريكية أو هاي تطيها فلوس، يعني أنت إذا اختلفت وياها تروح تشتكي عليك، تأخذ من عندك مبلغ، تتفقون على الطلاق فيما لا فيما لا. لكن البنت وطنها هاي تأذي من كل النواحي، تأذي في بلاده من يسمعون أهلها، وتصير طلابة وعركة بين الأهل، هذول اثنين هم خارج البلاد وهذول العشيرتين تتعارك، إضافة إلى أن تبهدلها وذبها بالسجن وتريد من عند أكثر وأكثر. فؤاد تزوج من هذه وجاب ابنة اسمها ياسمين، بدأ يخاف على ياسمين من كل شيء، خاف هاي البنت تكبر على عادات وتقاليد هذا المجتمع.

نعم، وهذا حق مشروع لفؤاد، لأنه شنو يشوف يشوف قدام اللي جاي يصير، وان جاي لبنية المهم بعد سنتين أو أقل من هذا الزواج اجت له الاسترالية قالت له مزاجك الاجتماعي وطريقة تفكيرك ما تعجبني و و و المطلوب أن ننفصل. قالت له بالاتفاق خاف على بنتها أكثر بعد، هاي راح تأخذها مثلا، هاي هي أساسا طلبة الطلاق حتى تعيش حياتها القديمة، تأخذ راحتها. شوف أكو قيم في الإسلام فعلا حافظت على اللبنة الاجتماعية والأخلاقية والكثير من الأمور، أكو حماية أكو تغليف، يعني المستحيل هسه مسلمة تترك بيتها بهذه الطريقة، أو قد يحدث هذا من الشواذ، طيني فلوس واخذ بيتك، يعتبرون يعني هو وكأنه ماكو هذه الغريزة العاطفية. أنا لا أتحدث بالإجماع، إنما هناك قصص تثبت هذا اللون من البشر. قالها المطلوب تفقه وانتهت الزيجة، بقت البنت يمه. يا ترى هذا البقاء اللي بقاء ياسمين وأبوها بين عمله شلون يتركها وهي طفلة، استطاع بشكل أو بآخر يعني وين يخليها؟ يخليها في مجتمع في حضانة معينة يمكن أن تتعلم كذا، يخاف بده يخاف عليها وصلت للمدرسة، يعني لاقى ما لاقى، يعني يأخذها ويا للعمل وطفلة ولادة لتغسيل وكذا، ما يقدر، يخاف أيضا ويقلق يخلي لها مربية أو جليسة منزل، لكن كان يجد الحلول، أكو جليسة منزل بشكل مشترك هو أصدقاء، هذه الجليسة يخلونها في بيت واحد من الأصدقاء، مجموعة الأطفال أبنائهم يخلون هذه الجليسة تبقى وياهم واحدة على مود حتى تتوزع المال على الكل، ويجون من الدوام يأخذون أبنائهم، مش أموره بهذا الشكل. إجت المدرسة كذلك، إجت إلى أن أصبحت البنت في عمر ال 11 وال 12، هنا بدأ القلق أكثر، هذه شلون يعني مجتمع جاي، مدارس مختلطة، انفلات، بداية الغرائز وتفتقها والعقلية في هذا العمر عمر خطر جدا. من سقط النظام هنا اقترح فكرة على نفسه أنه هو يزور بلاده بكثرة خلال السنة مرتين ثلاثة، أخذ إجازة من عمله، وطريقة العمل مالتهم تعطيهم الحق أن يقدم طلب، وهذا الطلب أسافر لشوف أهلي في العراق ويقترض مبلغ من المال، يعطون شركته واللي يعمل مكانه يعطون قرض من المال، يستقطع من الراتب بشكل جزئي حتى يسافر مع فرق العملة لا يكفي وزيادة. فجان يروح لأهله، يرجع إلى أهله يشوفهم ويشوف أخوه الوحيد وأخواته، وأمه والده توفى، فمن أجل شيء واحد أنه البنت من تبقى شهر، كل سنة 3 أشهر تتوزع، يعني 3 أشهر بالسنة متوزعات على مدار السنة، يمكن أن تتثقف بثقافة المعيشة في حياتهم الاجتماعية، يعني تسولف ويا البنات العمة وبنات العم وأولادهم، يريد يعيشها الأجواء، يريد يطلعها من المود الغربي الاسترالي وطريقة عيشهم طريقة تفكيرهم. شاف البنت بهذه السفرات يوديها إلى أهلها، يعني أهلها اللي هم فعلا أهلها، شاف أكو انسجام وبدت تعيش ثقافة المقارنة، لك هذا مجتمع محافظ يحترم المرأة، هناك مجتمع مبتذل، مجتمع بوضوح عهري، بدأ يفرح أنه بدت بنته أو هذا المسعى باتجاه أخذها من الغرب الدائم إلى زيارة مؤقتة إلى دياره في الشرق قد أنتج شيئا جيدا، وهذا ما كان يعطيه الطمأنينة إلى حد ما.

نعم، هذه الزيارات المتكررة من استراليا إلى العراق ويجيب بالتوية ويخليها تختلط بأهلها بأهله، جابت نتيجة. بنت هي تشتاق أن تروح لهذه الأجواء الاجتماعية، اللمة، لمة الحبايب والسوالف والكذا والطلعات، وهذا عازمة وهاي عازمة، والبنية لأنه غريبة ومبعدة تصير حبيبة عزيزة. وحيدة أخوهم فؤاد اللي تركهم هم في عمر شباب، ما تزوج فؤاد، ما يقدر بعد يجربه إلى حد هذا الأمر ويكفي، عاش البنت. لكن كثرة الزيارات كبرت البنية، صار عمرها 17 سنة، وصار عمرها بعدين بزيارة أخرى 18. شافوها شلون تتفتح، شافوها شلون هي تشوفهم، تشوف صغرهم، وشافت مراهقتهم، وشافت شبابهم اللي كانوا بأعمارها واللي أكبر من عندها. حضرت أعراس البعض زوجات، وحضرت مآتم، وحضرت كذا، اختلاط وجهه معروف بين العائلة. ابن عمها سيف شاب تخرج ويعمل بشكل متذبذب هنا وهناك، صار بينهم نوع من الود. ابنية تستلطفه وهو يستلطفه، وهي جميلة وهو أيضا وسيم، وهي لطيفة وهو ألطف. سيف ولد مهذب، ابن عمها ولد مهذب، يكبرها بالتقريبا 7 سنوات، لكن كانت إلى حظوة داخل الدائرة الاجتماعية، يحبونه يحترمونه، متحدث جيد، خلوه إلى حد ما. انعجبت بي وبشخصيته، وهو أيضا أحبها. خلصت زارهم في يوم من الأيام، والولد قال لأبوه، طبعا سيف عنده طموح كبير أن يطلع من العراق مثل عمه، بل إن عمه فؤاد أسوة حسنة، هو قدوته، هذا اللي البطل اللي اخترق الكثير من الحواجز والموانع يوم ذاك، وفي سلطة نظام في زمن ديكتاتور، وطلع بشجاعة وبسالة، وغامر وركب البحر وراد يموت، وهذه الحكايات اللي يرويها العم لأبناء أخوانه وأبناء أخواته، ويعتبرونه الشجاع الذي حظي بالسعادة. لكن حطوا بحساباتكم، والله اللي أنا لطالما تحدثت مع أصدقاء ينون السفر والهجرة، أكو ضرائب تندفع حطيها. أنت لو تقبل البلد بعلاته، لو تقبل البلد بعلاته وتبقى، أو تغادر البلد بعلاته وتتحمل دفع الضرائب. الحياة مو بس يعني أنت اليوم نام نصير عندك ضائقة، ترى أكثر من يد تمتد لي تساعدك. أكو شعور بأمان في إيجاد حل، لكن أنت في عالم يختلف في ثقافته في كذا، يعني تأزم تتمرض، هذا التكافل الاجتماعي شيء مهم ما تلقى هناك. أكو تدفع ضريبته، ضريبة مقابلها، أكو قوانين محترمة، أكو ناس ما لها علاقة بيك، ما تتدخل بشؤونك، تروح في عملك وترجع لعملك، أكو الكثير من الأمور ما موجودة يمكن في مجتمعك، في لكل مجتمع ثقافته وطريقة عيشه. فكان سيف معجب جدا بعمه، وعنده أمنية كبيرة جدا، هو أن يغادر العراق ويحذو حذو

إجا سيف راح الأبو قال له أنا أحب معطول هي موجودة، موجود عمي جايين بزيارة هو وبنته فائقة الجمال. فقال له أريد أقول لك شيء، أنا أحبها وهي تبادلني هذا الحب وأريد أقترن به. قال له والله يا زين يعني خير ما فعلت، شغلك كذا، بس يا ترى عمك يقبل بنت تعيش هنا أو هي تقبل، هي معتادة وعب دراستها هناك. قال له ما عندنا، قال له ماكو مشكلة، موجود عمك عندنا، يعني هو أساسا من يجون يروح موجود عندهم بالبيت. فالرجل أخو أبو سيف أخو فؤاد قال له يا أخوي أريدك بموضوع. قال له سيف ابني تعرف أخلاقه وكذا، يحب بنتك يعني راغبها لأخلاقها لجمال، فأريدك يعني شنو رأيك تزوجهم وكذا. لا هذا الطلب طاح عليه من السماء. ما لا يدريه أبو سيف إنه فؤاد كان من يجيب بنته إلى العراق ويقعدها بين أولاد أخوانه وأولاد خواته، كان يتأمل أن يجي واحد من عندهم يتقدم إليه ويطيع عيونه، أنه شون يزوجه واحد حتى لو عرب هناك شو يعرف عنه. فكان يبدو ما لا يعرفه أبو سيف إنه كان هذه الزيارة أيضا فيها أمل، وهو أنه يتقدم واحد من أبناء الأخوان والأخوات البنت. تفاجأ أبو سيف لسعادة أخو فؤاد، قال لا هذا اللي أنا أتأمله، أنت حليت لي مشكلة أنه بينهم حب، ما يخالف كل شيء يريد يصير، خلي يأخذون قران هنا ونحتفل بعقد قرانهم وتكلفة الحفلة ولك علي، لكن خلنا نسأل بنتي. فمن سأل البنت بكل شجاعة وبسالة وبكل وضوح، يعني حسب الثقافة الغربية اللي عاشتها، يعني أن أكون واضح بما أريد لأن هذه حياتي، قالت نعم أنا جاي أقول لك بهذا الموضوع ويعني أطلعك عليه وتكون على بينة. لكن سيف تقدم وخطبني وانت عرفت بالموضوع وأنا موافقة.

0: نعم فؤاد فرحته لا توصف، بل سيف فرحته لا توصف. ليش؟ أولا هكذا قال عمه اللي وفات، قالهم نعقد القران هنا ونحتفل هنا بما أنه إحنا جايين، وبعدين نسافر أنا وبنتي إلى أستراليا، نأخذ أوراقنا وأوراق العقد اللي هنا والإجراءات، وإنت يا ابني كمل سيف إجراءاتك هناك، وراح أقدم طلب لم شمل. الله، زوجة جميلة بتعمه يحبها، وراح تنقله وتحقق له طموحها. أصبحت ياسمين بالنسبة إلى سيف هي الطموح الذي بدأ والمستقبل الذي بدأ يتحقق. حلو، فرح. وفعلا أي شاب الآن تتوفر له هكذا ظروف، بلا شك ولا ريب أن يكون أسعد الشباب. بنت عمة وجميلة ومثقفة، وراح تسحبه إلى للعيش في استراليا، ومن ثم لنعته جنسية
1: وعمة.
0: لكن إجراءات لم الشمل قد تتأخر، تأخر شهر شهرين، مو مشكلة. احتفلت العائلة بالثنين، ياسمين وسيف احتفلوا فرحة، وهذه فؤاد يشوف هاي الفرحة ما يمكن يعني، ما يعني من المعجزة أن تتحقق. هو رسم لها وجاء أكلها، يعني الحمد لله، وشكر كان يجي بنيته بزيارات حتى يشوفونها عمها وأولاد عمها وبنات خواته والعائلة ومن الأقرباء يشوفون ملكت واحد يحل الأزمة اللي بداخله، ملكت يجي ويتقدم لها قريب. وكان على موافقة أنه اللي يريدها وإذا قبلت هي أن تبقى في العراق ما عنده مشكلة، مهم ينقذها من عالم تورط به. فعلا يعني ما أكو ناس رجعت لما أصبحوا أولادهم في عمر عدم السيطرة، ما تقدر تسيطر عليهم، رجعوا. وأكو ناس عالقين، شلون عالق؟ لأنه أبنائهم مؤدبين ومؤدبين، لكن فكرة العودة صارت صعبة لأنه اعتادوا على طريقة عيش مختلفة، بل حتى تفكيرهم مختلف. يضخون هنا الأم والأب، يضخون الطاقة الإيمانية والإسلامية والتدين والمحافظة والتوعية، ولكن هم يبقون خايفين، يعني خايفين. يعني اليوم أنت إحنا في هذا المجتمع، بسرعة هذا المجتمع الكبير والمجتمع اللي بيه مظاهر تدين كبيرة وأكون مراقبة من الجميع، وهذا حدث ما حدث في هذه الطفلة اللي طفلة عمرها 4 سنوات يعني تختصر من قبل خالها. فتحس أنت زين بهذا المجتمع وأنت خايف على طفلة بعمرها 4 سنوات، فكيف بمجتمع منفلت، مجتمع في كثير من الدول أنه دير بالك أنا مسافر، دير بالك هذا الشارع لا تدخل فيه، بهذا المنطقة كلش خطر الساعة الفلانية. مع العلم إحنا جاي نفتر، يعني عادي مشكلة، خلي تأخر إلى 2 بالليل ما عندنا مشكلة. المجتمع يخوف خطر، يعني أكو يجب أن نتحلى بثقافة ما أو الإجابة على سؤال ما هو الغرب. يعني شنو الغرب؟ مو اللي نشوفه بالتلفزيون والصور الجميلة، لا، أكو أشياء كثيرة خطرة ومخيفة. إحنا مفي قلت لكم في مجتمعنا هذا حدث أو يحدث ما يحدث، وإن كان الظواهر شاذة لكن كل شيء وارد. حضروا الحفل وانسعدت العائلة بهذه الزيجة، وبدأ سيف الناس تغبطة والبعض يحزد على هذه القسمة الممتازة، بنت العم الجميلة اللي راح تفتح له باب إلى الهجرة إلى أستراليا، وينتظر أوراقه أو اتصال من عمه يقول له اتوكل وتعال.

نعم توكل يا سيف وسافر إلى إجل طلب اكتملت الأوراق تعال يا حبيبي. عاش في بيت عم لي يعني هاي زوجت على سنة الله وقانوني وكذا لكن أكو حفل مؤجل وهو أنه لابد أن يصير إشهار ما يعني قدام الجميع بأنه هذا زوج بنتي وأكو بارتي كذا وتروح للعيش في مع زوجها وكذا. المهم عايش معاهم والأمور طيبة والعم سعيد ولقاله شغل وبعدين استقل في شقة مؤسسة قاعد بيها مكان صغير يكفي غرفة ويجون بيها أصدقاء وكذا وغيرها. المهم رجع للولد من استراليا رجع في زيارة لأنه والدته توفت رجع إلى العراق بقى العم إجا أيضا قاموا بالواجب وكذا بقى الولد يبقى للأربعينية. العم رجع هو بنته رجع هو بنته إلى استراليا. الولد سيف يبقى لحد ما تخلص الأربعينية يروح يزور الأم في قبرها وبعدين يرجع يغادر. قالوا له ابقى. في هذه الأثناء في الأربعين يوم شنو اللي صار؟ البنية بدت تمرض بدت تسخن عثيان وجه أصفر. الأب البنية تتحجج بأنه أنا هذه أعراض ما قبل الدورة وكذا. وقال له أوكي أرجع الأمر لكن ساءت الحالة وداها للفحص حللوا جاهم إشعار بأن يحضرون إلى الدكتور الفلاني عرفوا إنه البنت مصابة بسرطان الدم ليوكيميا. تأكدوا استراليا مو إحنا مسوينا هنا مختبر أكد لهم من أهم المختبرات إنه البنت مصابة. فؤاد شي يسوي خابر أخوه ويقله بالواقع ويشوف ابن أخوه يقبل يستمر بالحياة أو لا يقبل. خابره العم قال له والله بقى في حياتك وكذا ترى البنية مريضة ابنة وطلعته سرطان واسأل سيف يكمل معاها لو ما يكمل ينفصلون وهذا لا يتعارض مع وجوده في استراليا عادي مو مشكلة. أرد عنك قال له إن شاء الله أنا الله يعينك على هذا البلاء والله سبحانه وتعالى صبر والعلاج والطب في استراليا وفي العالم يعني يعتبر مرض السرطان مرض ليس بالخبيث جدا يمكن معالجته. بلغوا سيف في هذا الخبر شال التليفون لعمه قال له هاي حبيبتي وزوجتي وبالعكس أنا هي محتاجتني الآن أكثر من أي وقت مضى يا بجزاك الله خير وكذا. خلصت الأربعينية مال أمه رجع إلى استراليا باشر بعمله وبدأ يتعايش مع مرض هذه يجي زورها يومي يشوفه وكذا ويساعده من عمله يخلص يجي يشوفه بعدين يروح إلى شقته. زين المفاجأة بعد ما جاي اتصلوا بدأت الحياة تأخذ البنت علاج كيميائي واللي هو يجي يزورها وغيرها وتجي إلى زيارتها أيضا أمها بعد أن عرفت بأن بنتها مريضة تجي تزورها بين حين وتعرفت على سيف زوج بنتها ولد شاب مؤدب مهذب وهذه مرأة زوجة عمه وتجي تزور بنتها وكذا. استمرت هذه الأمور يجي يشوف زوجته ويطمئن عليها يدري موضوعة أن يعيش وياها كزوج ليست الآن هي مريضة باللوكيميا رعاية عاطفية ونفسية. إجاله خبر أو الإجال اللي عمه اتصال قالوا حضرتك من مركز شرطة حضرتك السيد فؤاد كذا عم سيف قال نعم قالوا له تعال احضر لاستلام جثمان ابن أخوك وزوج بنتك سيف اللي أطلق على رأسه رصاصة وفي الصدر 3.

نعم راح بدأ التحقيق، مقتول في شقته. يابا شنو اللي صار؟ عنده أعداء؟ لا ما عنده أعداء، حيث عن قصته، هو عراقي بن عمي جه وكذا وكذا، ابن أخوي لافو وزوج بنتي. بدأ التحقيق، بدأت الكاميرات، ماكو كاميرات، أكو كاميرا خارجية، حددت سيارة كانت موجودة نوع سيزو يسمونها، ما قدروا يشوفون ويتبينون منو اللي كان بيها، لكن أكو شخص، لكن بتقرب الكاميرا يصير وغواش فما يعرف. هذا هو الشيء الوحيد. تحقيق مع أصدقاء في العمل، واحد من أصدقاء قال لهم هذا صديقي وحبيبي وأعزة معزة خاصة ولازم أقول لكم أمر، أنتم طلبتوا الحقيقة. قال نعم فيد. قال لهم أنا عمه طلب من عندي أراقبه حتى أتأكد من شقته، لأنه هو عمه طاني مبلغ وقال لي أرجوك أن تراقبه شوفه وين شقته أزوره، لأنه بينه وبينه خلاف. جابه والعم تعالت بخلي واحد يراقب ابن أخوك، ليش ما تندل؟ ليش هو شال وقعد بشقة أنت ما تندلها؟ قال لهم ما أبدا ما عندي، بينه وبينه خلاف، أنا أعين. يابا تعال نريد نسأل زوجته اللي هي بنتك ياسمين، يابا بنتي منتهية ما أخذك بياوي وموجودة في المستشفى ومتعبة وكذا ونطلعها بفترات قليلة البيت. زين منو يعني منو صاحب هذه السيارة اللي واقفة؟ وتأكدوا لقوا فعلا اجا إخبارية بأنه هالسيارة ذابينها بوادي، ومن عرفوا أوراقها وكذا طلعت سيارة العم اللي اشتراها لمدة أسبوع وبعدها ما مسوا مداورة. القضية بها التباس، تعال انت شنو قضيتك؟ يعني هاي السيارة اللي جذبها بالوادي وليش ما سويت أوراقها؟ قال لهم يعني حادث عابر صار وطلعت نجيت من عنده. لا بدأوا يشكون بي، هذا مو الأمر ماله لا يسر كل شيء. جابوا زوجة فؤاد، تعايا زوجة فؤاد، انت كنت تزورين، انت منفصلة عن زوجك وما بينكم خلافات وجاي تجين بعد ان عرفتي بمرض بنتك جاي تزورينها وكذا، قلينا منو القاتل برأيك؟ يعني اكوش يعني شنو اللي في الجدل والحوار وغيرها من الامور؟ ما اعطتهم شيء، قالت ما اعرف، لكن هو بينه سيف، بينه وبين فؤاد عمه مشكلة صارت وطرده الولد، راح قاعد بسكن ما حب يقل للعمه انه، قال لها انت جاي تحكين وكأنه انت على معرفة بسيف بينكم حوار وكذا. يابا نريد نحكي شوي البنية، جابوا البنية في حالة ما جابوها راحوا لها، سألوا البنت ظلت تبكي ومنتهية ووضعها سيء وكأنه هي تعرف راح تموت، فعليها ان تقول حقيقة. ما شنو الحقيقة يا ياسمين؟

0: شنو الحقيقة يا ياسمين؟ ياسمين بهذا الهزال والضعف والتعب منهكة وتريد تغادر الحياة وهي بيضاء
1: الروح.
0: قالت لهم أمي هي السبب. شون؟ قالت أنا بزيارات أمي المتكررة إلي من باب الرعاية وكان سيف موجود فصارت بينهم علاقة، فأنا عرفت من خلال نظراتهم وكذا وش اسمه وهمسهم. في يوم من الأيام أنا فزيت من النوم، رحت تحاملت على نفسي، رحت إلى الغرفة، أبوها ما موجود، كان مسافر من أستراليا إلى بلد آخر للعمل مضطرا، ففي نقل حوالة أو كذا، ورحت إلى لقيتهم في وضع مخل، سيف ابن عمي اللي هو زوجها وأمي مرة كبيرة. بس القضية كالآتي، إنه هذا إجا الزوج ابنية وشاب، وهاي امرأة متحررة ونزقة وشهوانية وكذا، ما عيتها واستراليا ما عتها معايير أخلاقية إنه أكو حرمة أو كذا، أو هذا من المحارم وزوج بيتها، ما عتها مشكلة. وحدة أساسا ذبت بيتها على وقت وخلتها عدبوها وما شافتها وسمعت بيها مريضة تزورها، وما تكرر زيارتها لما شفت هذا الشاب العربي الوسيم اللي هو أيضا منفلت غرازيا ولقى فرصة ومناخ اجتماعي مناسب للخلوات. عرفت الشرطة بهذا الأمر، تعاي يا مر يعني أم البنت عندكم علاقة؟ قالت لا أي نعم عندنا علاقة، وهي السبب اللي خلى، لأن البنت قالت لأبوها فطردني وطرد ابن أخوه، فطرد ابن أخوه وابن أخوه في حالة غضب طلع. الحقيقة شنو؟ الحقيقة أنه من طرده راح لقاله سكن، هو ما كان ما صدق بنت أنه أكو علاقة بهذا الشكل، وشفتيهم بعينك؟ لا ما شفتهم أو كذا، يعني سمعتهم يتحدثون بالغرام والحب وتقول له مو الآن أجي لك وكذا، وهاي الأمور أكو شيء بينهم. فطرده والابن الأخو نكر. هو شنو بدأ يحمه الأب فؤاد، بدأ يحمه فاستعان، ما عرف وين راح يسكن، كان متأكد أنه طليقته أم البنت راح تعيش أو تروح إلى شقته، يريد يتأكد تروح، ترى هو في حالة خيانة، خيانة ابن أخوه إلى اللي ساعده، وهذه المرأة التي لا تستحي أم بنته. فخلى هذا الصديق يراقبه يتابعه، فأخبر بأنه هذا بيته، بدأ يراقب البيت، فتأكد أنه ثمت زيارات كثيرة ومتأخرة، وأحيانا تبات طليقته مع زوجة مع زوج بنته وابن أخوه، حس بخيانة، وفي كان ضغطوا عليه، اعترف بكل هذه الأمور، وكان في وقتها مخمور، وهذا الخمر دفع إلى أن يذهب إلى شقة ابن أخوه، وفي يعني عند مسدس، وأطلق عليه على ابن أخوه النار في جبينه، وثلاث رصاصات في صدره، قتل بها غضب واندفع. سجنوا فؤاد، خربت حياتك يا فؤاد، هي المصيبة تعال بهاي البنية اللي بالمستشفى. حكموا 32 سنة بدون، يسمونها بدون شرط، يعني مو يوصل إلى 23 سنة ويطلع، في قانونهم 23 سنة يطلع لأي مسول لخروجه، حسن سير سلوك كذا، قرارات دولة، ولا 23 ينشمل، هو لا 32 ما بيها مجال، يعني ما يطلع 32 دون شرط. تعال البنية منو إلها؟ يعني منو إلها؟ الأم أيضا كانت يعني يعتبرونها محرضة وكذا، لكن ما انسجنت، وعلاقة البنت بأمها ما تريد تجي، يعني الأب ما ظل يأمن أحد، يعني بنت بقت مستهور، هو تهور لأنه كان مخمور، كان دفع الخمر إلى الثمالة والسكر، إلى يعني عنده أزمة خيانة، خيانة ابن أخوه اللي ساعده، وخيانة طليقته اللي هي أم بنته، كارثة ذول الاثنين. هم في لحظة خمر دفع، راح هي حضر المسدس، أطلق الرصاص على ابنه، انتهى المسألة وانحكم هذه البنت من وينها. كل الأشياء اللي سواها المحامي في أن يخليه في زيارات مستمرة لبنته، قال لهم لا، جريمة خطأ، يعني لها واقع قانوني خاص. طبعا هو بقى بالسجن واستمر في السجن، والبنت فارقت الحياة.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كنا من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها، تايم سكوير اف ام، بصرية الهوى، بصرية الهوى.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

لغة الأيدي من أوقعت الزعماء والمشاهير في فخ طلاسمها. بإمكاننا معرفة ما إن كنت ماسونياً أو متديناً متطرفاً، أو إن كنت محباً لصدام أو لهتلر بإيماءات يدك وشكل أصابعها الخمسة، ذلك لأن ثمة لغة شكلتها السبابة وأخواتها، وهي اللغة اليدوية التي ابتكرتها أياد القادة المنتصرين والشعوب الخانقة وعقائد الديانات وأتباعها وأرباب أربابها. ربما إنها لغة أفصح من اللسان، جاءت حين لا يسع المرء الحديث أو لم يسعفه الموقف ولا الكلمات، فرفع الأصابع الخمسة ليس كطي أحدها ورفع أخرى. فثمت ديانات ومعتقدات وتوجهات سياسية وفوارق بين إصبع وآخر، والأمر الأخطر من ذلك أيضاً إذ إن هناك أصابع إن لوحت بها في بلد ما قد تقودك إلى المحاكمة والسجن، وهذه حقيقة ليست من باب التهويل. اللغة اليدوية التي باتت تنافس لغة كرة القدم التي تشترك في معرفتها الشعوب المختلفة مواطنها ولغاتها، يمكن من خلالها لثائر عربي بجوار البحر المتوسط في أقصى شمال أفريقيا أن يعرف دلالات حركة يد ثائر داخل ميانمار جنوب شرق القارة الصفراء آسيا، ويمكن للاثنين معاً معرفة دوافع غضب أمريكي أسود يعيش في مدينة شمال الولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف الأطلسي بحركة يده دون أن يتمتم بلسانه. مستمعينا، دعونا نتعرف معاً على اليد ودلالات أصابعها الخمسة في الدقائق التالية.

مشدودة إلى الأمام مع إبقاء كفك مفتوحة وذراعك مستقيمة على طريقة التحية النازية، ورمزيتها تشير إلى هتلر النازي، إذ إنها باتت رمزاً للكراهية تماماً كما حصل مع سائحين صينيين خلال أغسطس آب 2017 حين اعتقلتهما السلطات داخل العاصمة الألمانية برلين، بعد أن أديا التحية التي جاءت عابرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تعبيراً عن طاقة زعيم الحزب النازي هتلر. وتمنع قوانين ألمانيا اليوم وفقاً لقانون القسم الجنائي 86 أي أداء التحية، وتعدها دول بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا جريمة جنائية.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

جولة ممتعة وأجواء لطيفة أتمنى لكم أحبتي ومستمعينا الكرام بهذه الساعة عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. انطل عليكم من داخل أروقة المول وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. هالفترة صارت عمليات التجميل والحقن موضوع موجود بكل مكان، من السوشيال ميديا للشارع وحتى بين الأصدقاء. أكو ناس تشوفها حرية شخصية واهتمام بالنفس، وأكو ناس تعتبرها مبالغة وتغيير للجمال الطبيعي. فما بين التجميل والتشويه وما بين هذا وذاك، رح يبقى السؤال: هل فعلا التجميل خلى المرأة الأقل جمالا تصير أجمل؟ لو بس غير من الملامح وخلى الكل يشبه بعض. اليوم رح نفتح هالموضوع ونسمع وجهات النظر الشباب وآرائهم كل صراحة. تعالوا نسمع.

0: أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخ مرحبا.
1: أهلاً وسهلاً، حياك الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أبو محمد.
0: أهلاً وسهلاً بك أبو محمد. أبو محمد، سؤال حلقتنا لليوم، حسب وجهة نظرك أنت كشاب، شنو رأيك بعمليات التجميل؟ البعض يعتبره طبعاً هو مبالغ به، زين، والبعض من الشباب يعتبر أنه هي حرية شخصية، اهتمام بالنفس. أنت كشاب شنو رأيك؟
1: والله العمليات التجميل هي حرية شخصية الناس تسويها، بس كرأينا الشخصي أنا يعني ما مقتنع بها.
0: ما مقتنع
1: لا.
0: أبو محمد، بما أنه أنت أساساً الموضوع رافضة تماماً، إذا أم محمد عجبها فتشي زين وإجت أخذت رأيك، يعني شوي رأيك بيه باب وجواب ولا لا قطعي؟
1: هي أكيد إلها حرية باختيار الشيء اللي تريده، بس أنا يعني ما أوافق على ما
0: يبقى رأيك يعني الأول والأخير طبعا. زين، عمليات التجميل حسب وجهة نظرك صارت هي ضرورة ملحة ولا هو مجرد موضة؟
1: والله حاليا يعني صارت موضة، بس هي مرات تستدعي، يعني أكو حالات تستدعي شخص يسوي تجميل، أي بس هي حاليا جاي نشوفها كل الناس صارت تشابه.
0: أنت وصلت لك فكرة، سامع، مر بشخصية معينة من الرجال إنه هو لجأ إلى عمليات التجميل الغير جراحي الحقن، يعني من جماعتك، أصدقائك، المحيطين بك؟
1: أي أكيد.
0: هو أكثر شيء بالله الرجال يسوونه؟
1: أعتقد ما أعرف، البلازما، هتشيفة مال تجاعيد، هاي الشغلات.
0: هذا البوتوكس.
1: البوتوكس إيه هاي أغلب شيء يعني الوليد اللي دار مدار يعني هو هاي البوتوكس. بوتوكس نعم.
0: همي راودك شعور انه ما طول الوجوه اوكي بدأت تتضبط ونتخلص من التجاعيد، انت كشاب يعني ما تفكر تقول يلا بعد انا سنتين ثلاثة همي يصير بوجه التجاعيد خلي اخطي هاي الخطوة، ولا حتى الك رافضها؟
1: لا انا رافضها روحي، لان هو العمر اللي حوبه اي واحد يعني كل ما اكيد يزيد العمر بعدها تجاعيد شر لابد منه.
0: شنو اكثر شيء يجذب الشباب أنت كشاب ومن تقعد بينك وبين أصدقائك، أكثر شيء يجذبهم الجمال الطبيعي ولا التجميل المرتب؟ أكو مرات مبالغ بيه وكلها والله تشوفه تجميل حلو بس تدري بأنه هذا تجميل مو طبيعي.
1: أكيد هو جمال طبيعي لا يعلى عليه، بس أكو عمليات تجميل حلوة يعني تخلي الشخص ينجذب لهاي العمليات.
0: أنت شايف البعض من النساء، أو هسه خلينا مو من النساء، أم محمد قاعدة، من الرجال إنه هو مو ذاك الجمال وقال خل ألجأ للحقن وصير أجمل وممكن صار الأقبح تشوه، لاحظت هاي الحالات موجودة؟
1: أي موجودة، هاي هواي يسوون عملية تجميل بدونها هو يكون وضعه أحلى يعني أجمل، حتى البنات نفس الشيء، أكو يسوون عملية تجميل بس هي بدون العملية أحلى.
0: تشوف اللي يلجأ إلى عمليات التجميل الغير جراحية، هسه أنت تقول ممكن تكون موضة يعني، بس أقدر أقول إنه هاي يعني عدم الثقة بالنفس، مرات الواحد ما عنده ثقة بجماله أو عنده فد عيب معين ويقول لك لا ممكن مشوه المظهر الخارجي يلجأ لعملية التجميل؟
1: إذا هو مشوه أكيد يلجأ، هنا مجبور إنه يلجأ لعمليات الجراحية، بس اللي ما عنده فد مشكلة ويسوي عملية تجميل أشوفها يواكب الموضة لا أكثر ولا أقل. أي على الموضة. أي نعم.
0: ضغط المجتمع على المرأة اللي على مود تحاول دائما المرأة قدر الإمكان ترضي الزوج إذا متزوجة، قدر الإمكان ترضي المجتمع زين إذا هي ما متزوجة، يعني بحكم وظيفتها مهنتها، المرأة هسه ما متقيدة بالبيت، تطب وتطلع وظيفة وتقود سيارة، فهي تفاصيل كلها ممكن المجتمع بدأ يجبر المرأة على إنه تكون امرأة مثالية بالجمال؟
1: المجتمع ما أعتقد يعني يجبر المرأة على تكون مثالية.
0: يعني اليوم أنا أشوف صديقتي جميلة ولجأت هالخطوة هاي، فأكيد أنا ممكن.
1: هاي غيرة إيه.
0: صير.
1: الله خالقنا كنا حلوين ومو حلوين. أي نعم، بس هي تبقى حرية شخصية كل من وقناعته.
0: تأثير المشاهير، السوشيال ميديا، يعني هسه أنا من جاي نتصفح شو إحنا 24 ساعة يومي يطلع لنا ترند وموضة وتطلع لنا فت شغلات ما كانت موجودة سابقا بأعمارنا إحنا، يعني من كنا شباب، فنتفاجأ إنه العالم بدأت تركض وراء هاي التفاصيل، فتشوف إلها تأثير سلبي ولا تشوفه لا ممكن انطف شيء إيجابي، يعني القبيح صار جميل.
1: أي بعد هي ضاعت هسه كلها ضاعت. أي ماكو أي اي هو يعني واكيد تاثير المشاهير هم اللي جاي يخلون هاي الناس كلها تتغير، هذه يسوي الاسنان والعمليات واشكال اللون.
0: اي سؤال اخير لحضرتك ابو محمد، لو اختفت عمليات التجميل الجراحي والغير جراحي، الجراحي انت تعرف عمليات القص والتغيير مسار وهاي التفاصيل من ناحية السمنة، زين لو اختفت هاي عمليات التجميل الجراحي والغير جراحي لو يوم واحد، تتغير معايير الإعجاب والجمال للمجتمع والشاب على وجه التحديد؟
1: اي نعم هواي تتغير، نرجع الأول قبل
0: نظل ننصدم.
1: اي ننصدم لأن هي حاليا كان خبطت علينا كلها حلوين.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: انا ابو علي.
0: ابو علي اهلا وسهلا بك ابو علي. ابو علي، نريد اليوم نسولف ونسمع وجهة نظرك على موضوعة التجميل بالنسبة للنساء، ان كان عمليات تجميل جراحي او حقن غير جراحي. انت كرجل تحبذ هذا الشيء ولا لا؟
1: والله بصراحة انا من جانبي بصراحة ما احب هذا الشيء، لان هي المرأة يعني بصراحة اذا جميلة ليش تخرب شكلها؟ يعني هي عملت التجميل مرات، يعني اذا اكو فد شيء مشوه يعني بالوجه تقدر يعني تعالجه بهاي الشيء.
0: نعم.
1: بس اذا الوجه ما بيجي ليش انا اخربه يعني بهاي الشغلات؟ اي يعني انا اشوف اكثر من النساء يعني هواي مبالغات يعني بعمليات التجميل، هي نفخ الشفايف والوجه يعني صراحه.
0: اذا هو انت تقول مبالغ بي وتنتقد هاي المبالغه، في حال اذا لا التجميل غير جراحي بس مرتب
1: اذا مرتب اي يعني ما بيك مشكله يعني، بس قلت لك يعني اذا مبالغ بي فهذا اشوفه يعني انا بصراحه من وجهه نظري يعني ما احبه بهذا الشيء.
0: ما تحبه؟
1: اي نعم.
0: اكو ناس تشوفها حريه شخصيه واهتمام بالنفس، واكو ناس لا تعتبرها مبالغه وتغيير للجمال الطبيعي.
1: انا قلت لك يعني العمليات البسيطه هي يعني مو مثلا قلت لك الحواجب مثلا هاي ماكو مشكله يعني، بس يعني نفخ الشفايف اكو مبالغ بها يعني كلش، مثلا الخدود مثلا.
0: نعم.
1: اي وغير يعني اكو عمليات يجوز بالجسيم او هاي يعني اشوفها مو ضروري يعني اكو مرات انا اشوف نساء يعني على مستوى الفن يعني.
0: نعم.
1: شفتن يعني هواي مخربات اشكال يعني، قبل كان حلوات هسه لا.
0: انت جيب الطاري، اكو البعض على مستوى الفن يعني الفنانين والمشاهير، تأثير الفنان والمشهور والسوشيال ميديا بشكل عام على عمليات التجميل بدأ يأثر على المجتمع بطريقة سلبية؟
1: أكيد طبعا، يعني أكثر المشاهدين يعني نشوف مثلا أو المشاهدات العفو نشوف مثلا هاي الممثلة يعني تسوت عملية تجميل غيرت من شكلها، يعني أكو صحيح أكو ممثلات صارن أحلى يعني عملات التجميل أشوفهن، يعني قبل كانن يعني مو ذاك الجمال يعني، بس عملات التجميل يعني غيرت شكلين فوق حدر يعني.
0: زين، بالغالبية العظمى اللي موجود من الفنانين والمشاهير وعلى السوشيال ميديا وهنا موجود بمجتمعنا على أرض الواقع، اللي أنت جاي تشوفه عينك اللي هو حول المرأة من الامرأة قليلة الجمال إلى أجمل ولا بالعكس إلى أقبح؟
1: لا بالعكس، لا أكو بنات لا أي غالبية صارن أكو بنات صارن أجمل بصراحة.
0: أي
1: وأكو لا خربت شكلها يعني يعني وأكو بين يعني حتى شوهن يعني من صار من وراء عمليات التجميل يعني.
0: زين أبو علي، تعتبر التجميل هو نوع من الاهتمام بالنفس ولا عدم الثقة وعدم الرضا؟
1: إي أكيد طبعا، هي أنا أشوف الإنسانة إذا مقتنعة بشكلها ليش تسوي عملية تجميل؟ بس الما مقتنع بشكلها بصراحه تسوي عمليه تجميل.
0: الما مقتنع
1: اكيد.
0: في بعض الاحيان احنا يعني مرات نشوف انه هو الجمال الطبيعي اوكي، هي ما بيها فد عيب معين، بس ممكن اكو فد نقص، احساس النقص بداخله انه خل امشي وراء موضه، خل امشي وراء ترند معين.
1: اي يعني اكو اكثر البنات يعني اللي مشن وراء الموضه يعني هاي. يعني اشوف يعني انا قلت لك بدايه الموضوع يعني هو الله خالقك بهذا الجمال وهذا الجسم، ليش انت بعد تخربين هذا الوجه؟ واكو قلت لك يعني محتاجه شويه تعديل، يعني سوي شويه يعني، بس اذا مبالغ بي اشوفه يعني كلش اوفر يعني.
0: انت تتوقع ابو علي مستقبلا وعلى المدى البعيد ممكن يصير الجمال الطبيعي نادر بسبب كثره هاي عمليات التجميل ومراكز التجميل؟
1: اكيد طبعا يصير نادر، يعني تشوفين مرات يعني من تشوفين بنية يعني شكلها يعني مألوف يعني تشوفين يقول لا هاي ما أعتقد هذا شكلها، أو ما أعتقد لازم، وخصوصا هسه احنا عندنا كثرة تجميل الأنف يعني وتجميل يعني وكتلك يعني صارت بكثرة.
0: أي أبو علي، إذا أم علي حبت فد شيء معين تغير بطريقة الحقن، مو تجميل يعني الجراحي لا اللي هو الغير جراحي، وانت رافض هاي الفكرة، بس بالمقابل تقول اذا مبالغ بي انا ارفض، بس اذا لا شيء بسيط وطبيعي ممكن اوافق. اذا ام علي رادت هذا الشيء توافق ولا لا؟
1: اذا قلت لك اذا شيء بسيط يعني ما يأثر على الشكل ماكو مشكلة، بس اذا شيء مبالغ به لا انا ارفض هذا الشيء يعني. طبعا اكيد.
0: سؤال اخير لحضرتك ابو علي، برايك المرأة بعد عملية التجميل تصير اجمل ولا تكون نسخة مشابهة للباقين؟
1: هي
0: ممكن تغيير هاي الملامح تبقى هي نفسها فلانة، ولا ممكن هاي تغيير الملامح والحقن وعمليات التجميل خلتها تكون مشابهة لهواي شخصيات نفسها؟
1: اكيد إيه. شوفي هي شوف قناعة الرجل يعني أنت من بعد الموافقة، يعني إذا رجلها سمح لها وهاي إذا شاف هذا الشيء هو بذاته يعني شوفه أجمل إله يعني يجوز يوافق، يعني يجوز أنا هذا الشيء يعني أتمنى مثلا نقول زوجتي يصير بهذا الشكل، أي شكوا بيها، بس إذا شافه يعني ما غير شيء فهاي بعد رادل غير شيء وجه كفر كامل. صحيح.
0: شكرا لك أبو علي، شكرا لوقتك وعلى السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: أمير.
0: أهلا وسهلا بك يا أمير. أمير، برأيك عمليات التجميل بالنسبة للنساء إن كان عمليات تجميل جراحي ولا الحقن الغير جراحي، صارت هي ضرورة ملحة ولا هي مجرد موضة؟
1: لا، مجرد موضة.
0: مجرد موضة. تأثير المشاهير والفنانين والسوشيال ميديا بشكل عام على عمليات التجميل؟
1: لهم تأثير كبير، يعني أغلبهم يسوون عمليات تجميل. الجيل الجديد إنه جاي يتأثر.
0: الجيل الجديد اللي جاي يتأثر. شنو أكثر شيء يجذب الشاب؟ أنت شاب ويعني ما أعرف، يعني شباب الوقت الحالي، يعني بحكم إنه هذا الموضوع صار ترند وموضة وحتى تقليد أعمى، زين إنه نركض إحنا وراء عمليات التجميل. أنت كشاب شنو أكثر شيء يجذبك؟ الجمال الطبيعي ولا الجمال البسيط المرتب؟
1: لا أكيد جمال طبيعي،
0: بس أنا جاي أقول لك الخيار الثاني هو جمال مرتب مو مبالغ به. يعني إذا فكرت ترتبط بوحدة مسوية جمال طبيعي، ما عندك مشكلة بهذا الموضوع؟ إن المهم إنه مو مبالغ به.
1: إيه عادي، يعني ما عندي مشكلة، بس إنه بدون مبالغة.
0: بس يبقى الخيار الأول هو الجمال الطبيعي.
1: أي أكيد.
0: تشوف الحقن والتجميل غير من مفهوم الجمال الحقيقي؟
1: لا ما غير.
0: ما غير.
1: لا.
0: والبعض اللي احنا جاي نشوفهم المبالغة بالموضوع، هذا ما غير الجمال الطبيعي للمرأة؟
1: هذا ما يعتبر جمال طبيعي.
0: شوف هسه اليوم انت تشوف، انت قاعد هسه بالمول وتلاحظ اكثر من وحدة ممكن توصل الى مرحلة تنتقدها. ليش توصل الى مرحلة الانتقاد؟ اكيد اكو فتشي.
1: بصراحة يعني انا انه ما راح انتقد احد، يعني بصراحة ما يهمني، يهمني شريكتي، وهي يعني هي تحب تسوي اشياء بسيطة وعادي انا دامها.
0: ما عندك مشكلة؟
1: لا ما عندي مشكلة.
0: احنا مرات كشباب من تقعدون انتم مثلا تسولفون بهاي التفاصيل، وفي بعض الاحيان تمر عليكم اشكال من النساء تباعون انتم قاعدين يعني بقعده بسيطه، تلاحظ انه انت توصل الى مرحله لازم تنتقد، او ممكن توصل الى مرحله تتنمر اذا مو انت غيرك. هاي المرحله شو وقت يوصل لها الشاب للتنمر؟
1: بصراحة ما أدري، لأن ما واصل لها، يعني
0: ما واصل
1: لها. لا
0: بس من تقعدون بينك وبين أصدقائك
1: ما صار يعني. لا
0: ما تتنمرون على؟
1: لا ما لها علاقة.
0: ما لكم علاقة، يعني الموضوع تعتبره أنه هو حرية شخصية واهتمام بالنفس؟
1: هو أكيد يرجع يعني الحرية شخصية، ما لها علاقة سواء شكلك أو دينك أو أي شخصك، ما لها علاقة.
0: زين، أنت بالنسبة للنساء اعتبرت الموضوع هي حرية شخصية. زين، إذا واحد من أصدقائك وحاول انه يلجأ لعمليات التجميل الحقن وهاي التفاصيل، تشجعه وتقول حريه شخصيه او ما لي علاقه ولا شنو؟
1: يعني حتى لو غير جنسه ما لي علاقه.
0: ما لك علاقه؟
1: ابد ما لي علاقه.
0: اذا اخوك قريب لك يهمك موضوعه؟
1: ما راح يهمني صراحه، يعني ما يهمني. لا
0: يعني بحكم انت تعتبرها حريه شخصيه ولا انت اساسا لا ابالي بالاخرين؟
1: لا، حريه شخصيه.
0: ينجي يقول لك اخوك وتقول لي
1: هم حريتي شخصية، يعني اخوي كبير بالعمر، يعني اكبر من 20 سنة، هو براحته يعني شو يسوي ببجه بشكل براحته، يجوز نصحه يعني اذا شيء مو حلو، بس يرجع الموضوع له، مجرد نصيحة يعني.
0: برأيك المجتمع صار يفرض على المرأة او البنت تكون مثالية بالشكل؟ يعني مرات على مود وظيفة، على مود زواج، على مود هواي تفاصيل، على مود الاحساس بالنقص اللي بداخلها، على مود رضا النفس والقناعة، ممكن تغير وتلجأ لعمليات التجميل؟
1: ممكن إذا صار هيك ضغط يب ممكن.
0: صارت هواي سمعت بحالة معينة؟
1: صراحة لا، ما عندي سوشيال ميديا.
0: نعم؟
1: ما عندي سوشيال ميديا. لا
0: بعيدا عن السوشيال ميديا، ما على أرض الواقع، أختك، بتعمك، جارك؟
1: لا
0: ما وصل. بعض الأحيان امرأة جميلة بس ليش تلجأ لعمليات التجميل برأيك أنت؟ أنت بينك وبين نفسك حبيت طبعا هاي الصفنة والقعدة وظل يباوع لها، وهو أشر عليها قال هي جميلة وتريد تلجأ لعملية تجميل حقن، شنو بالها تحقن؟
1: ثلاث. أي
0: أنت ليش ما حاب الفكرة؟
1: لأن هي أوردي حلو، يعني ما أحتاج أي شيء، بس هي تشوف أنه تريد تكبر شوتها فوق شوية راحتك.
0: آخر شيء تركت الموضوع إلها كحرية شخصية ولا اهتمامك بالموضوع؟
1: يعني أنا اهتم بالموضوع وطيتها رأيي، بس هي أنه يرجع الموضوع إلها.
0: هسه رح نرجع للسؤال اللي سألتك إياه.
1: يعني
0: إذا جميلة زين ليش تحاول نقول تجمل من نفسها؟
1: أوكي، هو الموضوع يعني مو كل عن سبب واحد، أكيد أكو هواي أسباب، بس يعني أول شيء جبالي مثلا إذا مشهورة مثلا تحبها تسوي نفسها مثلا
0: التقليد الأعمى زين
1: مثلا ها.
0: ممكن الفراغ
1: ممكن أنه ما تحب شيء بشكله فتحب تغيره
0: عدم قناعة ورضا
1: ما أخليه هيك بس يعني أنه تحب أن تسوي هذا الشيء أحلى يعني نظر الجزء مو حلو مع أنه هو حلو
0: لأنه هو جمال طبيعي شكرا لك يا عيني شكرا لوجهة نظرك مع السلامة

0: احبتي ومستمعينا الكرام على الموجة 102.5 FM ومن داخل اروقة المول نسمع اراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. نتعرف بالاخ، مرحبا.
1: حياكم الله، اسم حسن هادي الخيري من محافظة البصرة قضاء الهرم.
0: اهلا وسهلا بك، حبيت هاي الكليشة يا حسن. هو انت مجرد تقول لي اسمك يعني ترى ورا سؤالية ثلاثة انسى الاسم، انطيت الكليشة كلها. اهلا وسهلا بك.
1: مقابلات هواي فطلع اسم كذا والتفاصيل كاملة. انا بعد عندي موضوع كامل يعني، بس
0: جيد. خلينا عوف السي في كله. زين، اهلا وسهلا بك يا حسن. حسن، اليوم نريد نسولف بموضوع التجميل للنساء تحديدا. اكو تعرف اكو تجميل جراحي واكو تجميل الغير جراحي اللي هو الحقن الفيلر والبوتوكس والخيوط الذهبيه وهو من التفاصيل. فاحنا نريد نسولف، انت كشاب وموجود بهذا المجتمع وجاي نلاحظ انه الموضوع كل ما الى يزيد ممكن ما ينقص، حسب وجهة نظرك الحقن والتجميل غير من مفهوم الجمال الحقيقي الطبيعي للمرأة؟
1: بالضبط، أكيد جاي نشوف حاليا بهذا الوقت الحاضر أنه أغلب الأشكال بدأت تتشابه يعني. بالضبط، يعني نفس المعاني نفس المميزات، وهذا بالله من الناحية الاجتماعية أوكي نقول الناس ممكن تتقبل هذا الشيء مرور الوقت، أما من الناحية الصحية وبيه هواي مشاكل صحية ممكن يعني، خصوصا الشيء اذا زاد عن حده ممكن يعرض المتلقي لهذا الشيء لمشاكل صحيه، وهاي المشاكل ممكن تؤدي الى تشوهات بالجسد بالوجه كذا. فانا برايي شخصي انه ما انصح بهاي الاشياء.
0: ما تنصح لي ان الموضوع مختص بالصحه وتغيير الملامح والتشويه، ولا اساسا احنا كمجتمع ذكوري يعني انتم كرجال تحبون انه المراه يبقى جمالها الطبيعي محافظ عليه؟
1: هذا موضوع ثاني، انه نظره المجتمع لهذا الشيء والتعايش، انه هو قلت لك بالبدايه انه ممكن عادي الانسان مرور الوقت نتعود على هاي الاشياء ممكن يتعايش بها بسلميه، بس ارجع واكرر الموضوع انه شيء صحي كصحي وايضا ظاهري هو مو صحيح، بس هذا الشيء له سبب واحد، السبب هو التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا واللي جاي تاثر تاثير جدا جدا سلبي انا اقول على المجتمع والعوائل، العوائل العراقيه يعني خصوصا احنا بمناطقنا عوائل محافظه، وهذا الشيء يعني هاي ثقافه ابدا ما شجع عليها تدخل.
0: زين حسن، تشوف انت ذكرت السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: وتاثير السوشيال ميديا، تشوف تاثير السوشيال ميديا اكثر ولا المجتمع بدا يضغط على البنت او المراه يعني اللجوء لعمليات التجميل حتى وان كان غير جراحي، يعني من باب المراه اللي عدم احساس بالنقص، عدم الرضا، عدم الثقه بنفسها، ممكن من صديقه من اخت من جاره، هذا المجتمع هو اللي جاي يأثر ولا نرجع على السوشيال ميديا؟
1: بالمرتبة الأولى السوشيال ميديا. إذا نرجع القبل، قبل ما كانت أكو هيك عمليات قبل سنوات يعني قبل عقديين كذا، أنه بالعكس أغلب معنا 90% من الناس هو أشكال الطبيعية بدون فيلر بدون أي عمليات جراحية بدون أي شيء. من دخلت السوشيال ميديا بدأت المقارنات، وقت المقارنات هو اللي خلى الناس أنه دائما الشخص يباوع للمقابل يحس أكو نقص داخله فيريد يملي هذا النقص بأي شيء، بعملية بكذا بسفر موبايل بكل الأشياء بحيث يريد يسد النقص مالته، وهذا الشيء جدا خطأ. وأيضا أنا بالمرتبة الثانية أيضا يعتمد على ثقافة العائلة أنا أقول أو ثقافة المجتمع اللي عايش به، أكو ناس لحد الآن محافظة على هذا التراث القديم وعلى أشكالها يعني حتى تواصلاته والأمور اللي اجتماعية اللي تعيشها يعني نفس الأمور اللي كانت على هاد قبل، يعني ماكو أي مشكلة لحد الآن. بس هسه الناس اللي واكبت التطور اللي شافت التطور بنظرة سلبية هي اللي جات توقع بهذا الفخ.
0: حسن، انت كشاب ايش قد نسبة من 100 تتقبل انه ترتبط بامرأة مسوي عملية تجميل او حقن مغيرة من ملامحها؟ ايش قد من 100؟
1: لا انا تجي نسبة عملية التجميل يعني ايضا مثلا اكو واحد اكو مثلا نقول امرأة مسوي مثلا بنسبة 90% اكو 80% 70%، احنا مو ضد هذا الشيء، بالعكس خلي المرأة تتجمل بس بشيء محدود جدا يعني بشيء
0: اذا 90% ومغيره ملامحها بس صايره اجمل من قبل تتقبلها؟
1: ما اشوف هذا الشيء يعني اجمل مو ملامحها هي، انا كحسن لا ما اتقبلها.
0: واذا شغلات بسيطه
1: اوكي يعني مثلا حق بسيط كذا بسيط تعديل بالوجه شيء بسيط، لا يعني هو احنا ممكن ليش نجزم ولا كلش نقصب قراراتنا، نقول ممكن يعني ممكن.
0: زين حسن، تشوف التجميل أحيانا ينقذ الناس من التنمر ومن عقد نفسية انت قلت ممكن يسد نقص معين
1: بالضبط. اي
0: بس احنا بما انه مجتمع خاصه الناس بدت على قولتك تباوع حتى الجميل على انه قبيح بسبب هاي العمليات زين. هذا التنمر اللي جاي يصير حتى بين الاطفال بالمدارس زين برياض الاطفال. هذا التنمر ممكن اللي هو السبب الرئيسي ممكن اقدر اعتبره اللي هو جاي يدفع او احد العوامل اللي جاي يدفع كل فئات العمريه اللجوء لعمليات التجميل.
1: بالضبط هاي نقطه مهمه. احنا اللي نقول اليوم عمليات التجميل يعني العلم من وجد هذا الشيء مو بس جماليات ممكن يحل مشاكل. هسه هذا موضوع ثاني اذا نسولف على المشاكل التشوهات الخلقيه او غيرها اذا قدر هذا العلم او هاي التكنولوجيا تحل هاي المشكله فماكو اي مشكله. بس مو انسان هو متكامل يعني نقول ملامحه طبيعيه جدا اللي كل الناس تمتلكها، لا يريد يغير من هاي الملامح. انا اعتراضي على هاي النقطه. اما اذا لا مثلا اذا تحل مشكله فجدا طبيعي هذا الامر.
0: على المستقبل البعيد، هو هذا اخر سؤال لحضرتك يا حسن، تتوقع مستقبلا وعلى المدى البعيد يصير الجمال الطبيعي نادر بسبب كثره مراكز التجميل وعمليات التجميل؟
1: ممكن بنسبه 80%.
0: شكرا لك ورايك يا عيني، مع السلامه.

0: خلينا نتعرف بالشباب. مرحبا.
1: مرحب.
0: ابو منو؟
1: ابو ازل.
0: ابو ازل اهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحب.
0: ابو منو؟
2: ابو اياد.
0: ابو
2: اياد.
0: ابو اياد اهلا وسهلا. ابو ازل واياد اهلا وسهلا بكم. انا طبعا قبل لا افتح التسجيل ونتعرف عليكم سولفنا احنا، دخلت وانا رحبت بيهم اثنيناتهم وسالتهم الصراحه منو بيكم متزوج، لانهم الحمد لله ما مبينين منو بيكم متزوج. قالوا الاثنيناتنا. قلت لهم عادك الزواج الحمد لله ولا الساعه السوداء؟ للاسف ابو اياد قال ساعه السوداء. وينك ام اياد؟ وينك؟ ما نعرف اذا ترجع للبيت ولا لا. اهلا وسهلا بكم. احنا اليوم نريد نسولف بموضوع عمليات التجميل الجراحي والغير جراحي، الحقن ولجوء النساء بكافة الفئات العمرية إلى مراكز التجميل على مود التغيير بملامح الشكل. نسمع رأيك أبو أزل، أنت تشجع على هذا الموضوع أنت كرجل ولا تنتقد؟ في بعض الأحيان أنا ما أحب الفكرة وبالمقابل أنتقد.
1: والله أنا ما أحب لا الفكرة وأصلاً رافض هذا الموضوع كلش. يعني ما أشوفه أنه خاصة حكي مجتمع عشار، يعني غير لائق أشوف الابنين أنه تسوي فيلر او تسوي غير يعني عمليات تجميل، وهاي فمرافض الفكره كلش. يعني
0: الموضوع هنا بمجتمعنا بدا يزيد عن حده، صار الموضوع اوفر ومبالغ به.
1: والله كلش، خاصه سايل فترات الاخيره الموضوع كلش طلع يعني عن طوره.
0: ليش لجوء بكل الفئات العمريه؟ انت كشاب واكيد راح تشوف الكبيره بالعمر والصغيره والاصغر، فنتفاجئ بفئات عمريه ما تستحق انه هي ترجع لعمليات التجميل. بس انت من وجهه نظرك اذا تحلل الموضوع شنو السبب؟ اذا هي جميله، اذا هي ما بيها فتشوه خلقي، ليش جاي تلجا لعمليات التجميل والحقن؟
1: والله هي ما ادري سالفه غيره، ما ادري شنو، ما اعرف يعني. بس هي او احتمال سالفه غيره، يعني اني اشوف هاي مسويه فيلر لازم انا مسوي فيلر، في مشكله احتمال سالفه غيره، يعني انه هي اللي هي حلوه ليش تسوي عمليات تجميل.
0: في بعض الاحيان ما تحس انه هو عدم الثقه بالنفس؟
1: والله هي احتمال عدم الثقه بالنفس، هي ما جوزي ما ثقه بروح انه هي حلوه، فتيجي قلت والله انا اسوي فيلر او غير شيء حتى اطلع جميله، اطلع احلى من هاي، اطلع احلى من هذيك.
0: انت تقول الغيره، الغيره جوز احنا بواقعنا، احنا كواقع مجتمعنا اليوم انا اشوف صديقتي بالوظيفه، اليوم انا اشوف جارتي، اليوم اشوف اختي، ممكن هاي موجوده. بس بنفس الوقت تاثير السوشيال ميديا على هذا الموضوع، من البنت تبدا تتصفح وتشوف الفنانه والمشهوره وال تتاثر بهم، اكو تقليد اعمى هذا الموضوع.
1: والله احنا ما عم علينا غير هن ذني فانشيستي ما يسمونه. والله ان هذني الاثرين يعني على مجتمعنا بصوره كلش كبيره، يعني والله ان هن بدني شايفين شايف التواصل الاجتماعي يعني بلاوي صايره، يعني في تاثرات بيه حيل.
0: انت شاب وجاي تطلع وتطب وتدخل، انت موجود بالمجتمع وجاي تلاحظ وتشوف اللي مبينه اللي لجأت إلى حقن على قولتك الفيلر والبوتوكس وهاي التفاصيل كلها، تشوف الموضوع أنه جاي يخلي النساء يصير للجمال أكثر ولا للقباحة والتشوه؟
1: والله للقباحة.
0: للقباحة
1: يعني أنت عارفين مو كلها تضبط الفيلر ما شنو، فتطلع عدي مرات تشوه حتى خلق يصير بيها.
0: المستقبل البعيد حسب وجهة نظرك، المستقبل البعيد يصير الجمال الطبيعي نادر بسبب كثرة عمليات التجميل؟
1: اي طبعا يصير.
0: لو ممكن هاي هي مجرد موضة زين وينتهي، ممكن يرجع الشاب يدور على الجمال الطبيعي.
1: اي يرجع يدور على الجمال الطبيعي، ما اكو احلى من خلق الله سبحانه وتعالى، فالجمال الطبيعي ربنا يشوفه افضل بهواه. يعني
0: الجمال الطبيعي والرباني ممكن ينافس الجمال الصناعي ولا لا؟
1: لا ينافسه طبعا، ينافسه اكيد مقاطاتهم.
0: اذا خيروك بين بنيه جميله جمال طبيعي وبين بنيه اجمل بس جمال صناعي، شنو تختار؟
1: جمال طبيعي اكيد.
0: طبيعي،
1: جمال طبيعي ماكو احلى منه
0: حتى وان خيروك.
1: اي جمال طبيعي.
0: تشوف التجميل في بعض الأحيان ممكن ينقذ هواي ناس من التنمر أو من عقد نفسية؟
1: والله هو احتمال يعني مرات سبحان الله أن أكو فد مثلاً على الخشمة كبير مرات أكو بني يعني يحسن احتمال من حالته بس إذا يعني كزعج هذا الموضوع بس إنه إذا تريد يسوي عمود جمالية أو تبرز شكلها أو ما شنو مع صاحبي
0: مجتمعنا ما جاي يشجع هذا الموضوع يعني مرات أبو الوظيفة إذا يريد يعين وحدة بشركته زين بمدرسته لازم شنو أول ما يدور على إنه جميلة ففي بعض الأحيان المجتمع هو اللي جاي يجبر البنت على إنه لازم تكون امرأة مثالية بالجمال
1: صحيح هواي صحيح هواي جاي يشوف إيه فعلًا إنه جاي يشوف إنه هواي حسب التواصل الاجتماعي إنه جاي يطلبون إنه بنية حسنة المظهر وهاي يعني أي احتمالي من هذا هم باب ثاني هذا
0: شكرا لك أبو أزل وشكرا لوجهة نظرك أحبتي مستمعين الكرام رح نطلع فاصل قصير وأخير بحلقة اليوم ونسمع رأي أبو أياد لكن بعد الفاصل ابقوا معنا

0: رجعنا بعد هذا الفاصل، نرجع نرحب بك ابو اياد واهلا وسهلا.
1: حياك الله واهلا وسهلا بك.
0: وسهلا، انت سمعت الحوار اللي دار بيني وبين ابو ازل وسمعت وجهه نظر ابو ازل بهذا الموضوع. اريد اسمع وجهه نظرك، ايش قد تتقبل من ميه انه ترتبط ببنيه مع انه انت متزوج؟ اوكي، بس تتقبل المراه بشكل عام انهم تسوي عمليه تجميل، ايش قد من ميه؟
1: تقريبا 20%. ايه،
0: ما تتقبل فكره انه هي مسوي عمليه تجميل الغير جراحي الحقن؟
1: لا اكيد ما اتقبل هذا الشيء، قلتنا لك انه احنا مجتمع عشائري هذا الشيء، وما نحب انه شيء زايد عن اللزوم.
0: نعم،
1: يعني مثلا كنفخ او هيك شيء.
0: زين، برايك عمليات التجميل صارت ضروره ملحه بالمجتمع ولا هي مجرد موضه؟
1: مجرد موضه، وكيشوفون انه في نشاطات او شيء مثلا تغار من شيء.
0: نعم،
1: كمثلا هاي مرت محمد هيك سوت، مرت فلان هيك سوت، لازم هم تعال تسوي لي. اي بالضبط.
0: اتوقع انه هذا تقليد اعمى.
1: طبعا اي طبعا،
0: يعني مو شرط انه انا عندي احساس بالنقص او عندي فد عقده نفسيه، او ممكن المجتمع جاي يوصلني الى مرحله ممكن التنمر زين، وجاي يضغط علي باحتياجاتي وانه انا اكمل حياتي الطبيعيه اذا ما اكون امراه مثاليه بالجمال.
1: طبعا هو لازم انه هو الجمال الطبيعي افضل، هو اللي افضل شيء. اي كخلقة رب العالمين، فليش انه شخص يلعب بيها او يسوي بيها عمليات تجميل؟ واكو بين انه عمليات تجميل انه مضره اليه للشخص.
0: حسب وجهه نظرك تشوف انه الحقن وعمليات التجميل غيرت من مفهوم الجمال الحقيقي الطبيعي، ولا في بعض الاحيان لا هي جميله وصارت اجمل مو شرط انه هي قبيحه؟
1: لا اكيد، يعني انه شيء ما اكو مثلا كان كبنس بالي انه انا ما اتقبل هذا الشيء. اي يعني
0: بس انه الملامح هي بدت تتغير وتكون مشابهه للكل.
1: طبعا انه نشوف ان شيء تشبه، خاصه انه هسه مال الفيلر انه مستحيل نادرا انه نشوف 1% انه بنيه ما ضربه فيلر.
0: انت كشاب بديت تتميز انه المراه الفلانيه مسويه فيلر وهاي لا ما مسويه، هذا جمال طبيعي، يعني بديت تفرزنون انتم كشباب؟ بس انا ما اعرف هذا بما انه سؤال لحضرتك وانت اخر شخص وياي بحلقه اليوم، انت كشاب بديت تتميزون هاي التفاصيل؟
1: طبعا انه اميز بين الاثنين، انه نشوف انه هي مبينه انه نافخ شفته او شخص ما نافخ شفته. اي بالضبط.
0: غير الشفه شنو اللي تميزونه تقولون هذا يعني مثلا اكو تغيير بملامحها؟
1: انا كانه شايف انه اكثر شيء الفيلر اللي المميز بينه.
0: والعمليات التجميل الجراحي ممكن
1: كان في، يمكن اذا مثلا انه مشوه يلا سوي عمليه، مو انه ما بيشي وانه بسوي العمليه.
0: بس مو في بعض الاحيان وبعض الحالات، ما اعرف اذا انتم تدرون او لا او سامعين شايفين، انه هي جميله ماكو فد عيب خلقي ماكو تشوه خلقي، بس هي جاي تلجأ لهاي المراكز.
1: فقلت لك انه هي مجرد موضه او غيره نفس الوقت. إيه؟
0: الفراغ، تحس الفراغ هو اللي جاي يدفع البعض اللجوء الى عمليات التجميل؟
1: لا انا اشوفها مجرد غيره، انه تقارن من كفلان وكفلتان. بالضبط.
0: تحب انه المراه تكون هسه حتى ام اياد تحب انه دائما للرجل يحب انه المراه ما تبقى على روتينها، خاصة بالوقت الحالي ما تبقى انه هي نفس روتينها، حلو من تهتم بنفسها من تغير شوية مظهرها الخارجي، ممكن هاي التفاصيل انت كرجل وابو اياد تحب ذلك؟
1: عادي انه خد خير، بس مو خير انه زيادة على اللزوم. كنظافة هو البشر دائما انه يحب انه يتنظف، هو النظافة إله مو الغيرة. بالضبط.
0: على المستقبل البعيد برأيك يصير الجمال طبيعي شي نادر وتبدي تبحث الشباب على الجمال الطبيعي، ولا لا ممكن الموضوع يزيد عن حده؟
1: طبعا انه حيصير نادر انه شخص ما مسوي مثلا عملية تجميل او مثلا ما نافخه، خاصة انه هسه قبل انه كانت هي من كانت عند اهلها انه حتى حفافها ما تحف، تجي عند انه تتزوج تعال لازم تسوي لي فلانشي تسوي لي فلانشي، فمن من هذا الباب.
0: احنا لازال اكو بعض من العوائل بمجتمعنا هسه احنا هي ولو خليت قلبت، يعني اكو ناس الى حد الان محافظه على عادات وتقاليد. هسه انت ذكرت على موضوع الحفافه، اكو بعض العوائل الى حد الان بيتهم تدخل كليه وممكن تنخطب ولحد الان هم مانعين هذا الموضوع، يعتبرونه عيب بحكم انه هي عادات وتقاليد بيئتهم، بس المجتمع يتطلب الشيء المعاكس.
1: طبعا انه هم بيئتهم انه هم ولد ريف، فهم تعلموا ونشأوا انه هم هيك، لكن بنيه تحف، لكن بنيه تطلع، لكن بنيه لازم تلبس عبايه راس، فكلنا ذن حار منهم ومنعد، فهم انه وعوا على هذا الشيء، فصعوبه انه تغيرين هذا الشيء.
0: سؤال أخير لحضرتك أبو إياد، عمليات التجميل بدأت تخفي من الشخصية الحقيقية بعيداً عن الملامح، الملامح هسه تغيرت، بس شخصية الإنسان المرأة بنفسها بدأت تتغير شخصيته ولا بالعكس تعزز ثقتها بالنفس؟
1: لا هي شخصية نفسها بس إنه تغير شكلها لا أكثر ولا أقل، يعني هي شخصية تجي من الولادة مالتها، هي شخصيتها
0: نعم،
1: بس كتغيير شكل تغيير مظهر يتغير طبعا.
0: شكرا لك أبو إياد، شكرا لوجهة نظرك بهذا الموضوع، مع السلامة.

بعد ما سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم وتحديداً أخذنا رأي الشباب بهذا الموضوع، بالنهاية الجمال هو يبقى موضوع نسبي، ممكن يختلف من شخص للثاني وحسب الآراء اللي سمعناها، بس مو كل الناس تشوف الجمال بنفس الطريقة. مرات عمليات التجميل ممكن تزيد من الثقة بالنفس، وممكن عند البعض تفقد بساطتهم وملامحهم الحقيقية وجمالهم الطبيعي. كنت معكم بهذه الجولة من داخل مول بصرة تايم سكوير، أنا أنفال الربيعي، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
1: Présente

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردكلتك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
4: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور. يتصل

هسه احنا ما متفقين، انت بلشت بالقصيبة واليوم انا اريد اخصص حلقة خفيفة الظل على علاقة الشعر الشعبي العراقي بالشعر الطويل وبالجديلة وبالزلف وبالقذلة، وراح اشتغل بناء بهاي المنطقة لقلوب سواجي. اذا دخلنا الى اجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الاعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الاخراج، في الاخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة، مية هلا بيكم، نهاية اسبوع سعيدة ان شاء الله. اليوم نقدم لكم حلقة خفيفة الظل تنسجم ويا نهاية الاسبوع وعطلة نهاية الاسبوع. مية هلا.

تتعب إذا تستمر وتعيش باقي العمر.

0: خلي الزعل والعتب خلي الزعل والعتب.
1: بما أنه رح نتحدث عن الشعر كما أسلفت في بداية الحلقة مباشرة، والقصائد اللي تناولت هذه الصفة وهذه السمة وهذا الشكل، فكرة الشعر وعلاقته بالأنوثة والطاغية، الشعراء الشعبيين خصوص فيما يتعلق بالتحديد في قصائد الغزل أعطوا هذا الموضوع حقه وتغزلوا بشعر الفتاة بطريقة رائعة ومذهلة إلى درجة أنه تحس هذا الشعر كيان لوحده، عنده إمكانية أن يقاوم الليل ويتغلب على الليل، عنده إمكانية تشوف به نجوم، مرة تشوف به أقمار، مرة يتحول إلى مراجيح، مرة يصير مشنقة حبال هكذا. عندهم أكو إمكانية، وهاي ما اجت من فراغ للأمانة، يعني الواحدة من أسرار المرأة هو شعرها، خصوص فيما يتعلق بالشعر الطويل والسرح الناعم، وأكو أمزجة بي، يعني أكو واحد ما يحب السرح، يحب هذا الشي يسمونه، انتم هم من جيلي هم ما تعرفون هاي السؤال، ملولو ها، لا ماكو شيء اسمه ملولو، فشي
2: المنكوش
1: ولا المنكوش ولا لا لا اسم ولا مجكسن فشي مدري ايش اي ولا لا شو كاري اي اكو يحبوا كاري يحبوا اكو ولادي تخيل اي ايضا من مواصفات المرأة العربية هي الجديلة. اي شلون هسه بلش عمار شقرة جديلة شال الضعن وبعديها زمان. ضفاير المرأة، خلنا نبدي بالضفاير، اكو بيت انا قايلة في حلقات سابقة، بيت الفزيع عودة الشميس، هذا الرجل من مواليد 1860، وانا ذاكرها كمفارقة، هو يعني اكبر من ابو معيشي بست سنوات. بذاك الوقت بال1800 وشوفوا شلون يكتب شلون يوصف، يقول أفاعية على صدر معاكيف، الحياية مالته يوصف حياية أفاعي القصايب مالته، يقول أفاعية على صدر معاكيف وريد الرفجة قلولي معاكيف شفت ساعد مع معصم معاكيف لجين في لجين اشتبه لي. هذا يا أخي والله واحد يستحي يكتب أوذية مرات، يعني أهل المصلحة من يشوفون بال1800 مكتوب هيك بيت. لذلك هواي ناس وأنا من ضمن هذا الصف، أنه الفكرة الجناس يعني الشعر اللي يتعلق بالجناس هو من بديع الشعر وهو من أصعب فنون الشعر، لأن أنت تنظم وتشتغل سباكة وتشتغل صياغة وتريد الروحية حاضرة والموضوع حاضر والشعر حاضر، اللي ما يؤمن بالقوالب في حين هذا قالب بوسط قالب يحكمك الوزن ويحكمك الجناس، يعني تلزم نفسك بما لا يلزم. عموما الشعراء الشعبيين ما قصروا في موضوعة الشعر، وكل واحد الآن راح نوقف في خانات متعددة وكل واحد شلون يصف هذا الشعر. اكو قصيدة عسعدون التميمي، مع الأسف هسه وانا جاي بالطريق حاولت استحضرها لقاها ما لقيتها، بدايتها يقول آه يا الشعرك فرس عطشانة تصهل بشعرك علمتوني طشي، فد بداية بديعة، آه يا الشعرك فرس عطشانة تصهل، هم عطشانة وهم تصهل وهم هواي هذا الشعر، بشعرك علمتوني طشي. رعد الأزرقي وإحنا من جيل واحد الله يرحم رعد ويرجع سعدون التميمي بالسلامة من غربته، يقول عال العال ما صير انهدم يتطرق ويسمال، يا العينك براري وبيها صيد صقور ورموش تشلب وتضيع الخيال، القبلك موش قاصر بس مشى ويروج فانوس على خده يضوى عشرة اميال، تيهت الحقيقة وصار عنده وهام شعرك علمتونك يا مشمر الشال، شلم شعرك الوحدي وهالخذاني الليل ظل باكر واجيبه من الصبح عمال.

أنا أتمنى أيضا تحضرون قصائد بالجزء المتعلق بالمستمعين ومشاركي البرنامج أصدقائنا. قصائد تتناول الشعر بوصفة أنوثة طافحة. نسولف شوي غزل وما نلزم أحد، يعني القراءة أكيد يوم الخميس هي مفتوحة لكل الأغراض الشعرية. أنا في قصيدة قديمة كاتبها من كنت بعدني بالقماط من كنت بعدني شاب، أيضا متناول بها الشعر. هسه أتمنى أكون تحضرني بعض أبياتها، أردفوت لكم على قصص ومواقف ارتبطت بالشعر وشلون توثقت بشكل جميل في الأدب الشعبي العراقي. يقول: ومن بعيد، يمكن يحبها عمار هاي القصيدة، ومن بعيد أذب الروح على المرسى وشوفا قلبي مثل الطير وانت بشعرك تحبسه، أفلت قلبي من شعرك يريد يطير وبطرف الضفيرة المائلة تفرسه، وتقعدني بحضرتك ليل وتحاتيني بغزل بعيونك الخرسة، وتمايلني بترافة ورقة النعناع وتحضني وحس قلوبنا منعسة، أنوم قلبي يم قلبك ووصف قلبي لا ينبض خافي يفززك حسه.

طبعا القصائد اللي تناولت الشعر والضفيرة والزلف كثيرة جدا، وأحاول قدر الإمكان أستذكرهن. أنا اليوم حتى لأن الموضوع وكأنما عاد بذاكرتي بس أستدعيهن، يعني كل الأشياء من ذاكرتي، ما راح أستخدم الورق. بس خل نروح للمواقف والقصص لأن هي أجمل. راح أسولف لكم قصة من التراث الشعبي العراقي حقيقية 100%. وليش أقول حقيقية ولح بيها؟ لأن أنا حاكي بهذا الموضوع، الزملاء يعرفون عندنا بعض القصائد بعض القصص من التراث الشعبي تيجي حقيقية صاغ من التراث، صاغ يعني ما متدخل بيها سين وذاب لها بهارات وجاية ينبها وحاط لها بهارات وسين وصاد ولامين الحكي بيها ومتعصرنة إن صح التعبير. لا، تيجي من التراث، تيجي حارة وحقيقية وحلوة وتوصل تدخل للقلب بشكل مباشر. تجي مثل ما يقولون أهلنا الأهل الحسكة يسمونها صاغ تماما، أصلية سويسري الحكي. سامحة من بيبيتي، طبعا ما كاملة القصة، كاملة بذاكرتي ولكن الأبيات مو كاملة. فأتمنى ورجاء أخوي ورجاء مهني على كل المعنيين بالأدب الشعبي العراقي وبالذاكرة الشعبية، اللي حافظ هذه المفردات وهذا الشعر خليه يكتبه إنه بالتعليقات لو يقوله بالاتصال، لأن الأبيات مطافرة من بالي، راح أذكر منهن بيتين فقط مو أكثر. القصة شو تقول؟ زين سويت لها مقدمة زينة يعني بها تشويق صار الحكي. هذا واحد يحب بنية جميلة في غاية الجمال، وهو فارس ومعدل ومعروف بين أبناء القبيلة بشنو، عنده مهرة مالها ثاني، الفرس مال تأصيلة جدا يعني منعوتة، يجونها من مكان بعيد حتى يشوفونها بالسباق شلون تطرد ويا الخيل مقذلة وحلوة وكذا. فهو عينه على هاي البنية الجميلة وحاول وكذا، وهي غاية الجمال تزوجها صارت إله. بعدهم في أشهرهم الأولى، بعدهم ما داير عليهم سنة وحياتهم طيبة وجمال، عايشين حياة كلش لطيفة، هي جميلة وهو جميل. هذا من يجي بالليل أيام الصيف الحارة ما ينامون جوا بيوت طين وخشب وقصب، ينامون برا على البراد على برودة القاع، فأكو سياج للبيت فينامون هنا. يربط الفرس مالته وين؟ يربطها مباشرة يم الربعة مالت البيت أو يم ديوان البيت، ويجي تنام يم يلفها بعباته. هي من قد ما بيضة وحلوة يسميها الوضحة، ويسميها أيضا الوضيحية، بنية مصقولة عبارة عن شيء مضيء. شو اللي يغطي هذا الشيء المضيء؟ شعرها، شعرها داكن أسود مثل الليل، شعرها بطولها، فتعود وهم يحبون بعض يلفها بعباته وتنام كل شيء ماكو بس شعرها مغطيها. فنايمين على برودة القاع والأمور طيبة، في يوم من الأيام حست أن الفرس جاي تتحرك وكذا، فخافت أن الفرس تفلت من مكانها أو ينفك الشداد مالها، فقامت ومغطيها شعرها، قامت تلف تشد الفرس حتى لا تنهزم أو لا يجي حواف لأن يحوفونها يبوقون هالفرس المنعوتة. هذا فز من نومه بشكل مباشر، باوع حيتي شاف الفرس تتحرك وشاف أكو خيال يمه، جاب البندقية مالته رماها نفس المكان، اجعليها لقاها نفسها الوضيحية الوضحة، لقاها الوضحة نفسها اللي يحبها، فيقول يا بلوتي وشلون هالبلوة، هذني يا ريت البلوة تكملوا النياهن

يقول آه يا بلوتي وشلون هالبلوة مخرطت الكتاف ومضحكة الحلوة. ماكو يتوصف. يقول مخرطت الكتاف أم ضحكة الحلوة يا قانوصها الصاعد على العلوة شلخ بزنادها وصابل وضيحية علي.

نسولف شعر عن الشعر لو مواقف وقصص. خلي الشعر على أصدقاء البرنامج. خلي أسولف لكم قصة ثانية هم لها علاقة بالشعر الأسود الطويل وكيف يسحر الشعراء. يسحر الشعراء اللي يشوفون زين، اللي ما يشوفون شلون بعض الشعر شلون طافحة أنوثته شلون يشعر به الآخر. راح أسولف لكم سالفة على تشياد الأعمى. تشياد الإبراهيم الأعمى واحد من ألمع شعراء الفرات الأوسط، وهو معتد بنفسه، وأساسا في واحدة من أبياته يقول أنا بثورة العشرين هيك أتذكر نص الدار مني، يعني من الناس اللي يقولون الهضلة أو الهوسة أو الهزوجة من ينزل للميدان ما حد ينزل وراء تشياد الأعمى الله يرحمه. عند أبياته هواي ومعروفة، وأبياته مرات يجمع هاي الكوميديا السوداء. دائما أنا أستذكر لهواي أبيات، يعني البيت وكأنما هو يريد يضحكك بس من داخله أسود بيبتشي هواي. من يقولوا له ليش ما متزوج لحد الآن، يقول بعيدة عن تشياد نصبة الكلة، يعني حكاها بطريقة بيها حزن بس، وما مش بعد خالات كذا هيك تبارك الله. عموما تشياد ما يشوف، عنده معاملة بوحدة من دوائر الدولة بالديوانية، فماخذ واحد من أقاربه اللي هو جاسم. جاسم يصير ابن أخوه ابن أخته ما أعرف، المهم جاسم هو قريبه. ماخذ تشياد منيده يقود بيه ورايح للدائرة. فتشياد يسأل جاسم يقول له شبيك تبريدت شو ساكت؟ قال لعمي هاي تموت علي من على الموظفة منو أرجع. عنده معاملة يحس بمعاناته. قال له شنو شبيهة؟ قال له سافرة سفور، شعرها أسود طويل، عيونها زرق. فتياد بنفس اللحظة قالها يحكي وياها يقول هم شعر مثل الليل، هم أزرق عيون، هم شعر مثل الليل، هم أزرق عيون، أنا اشتعل موتاي تا جاسم شلون.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا. أصدقاء البرنامج اليوم أريد أسمعكم. الآسيا وزين العراق 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: اتصال. الو
1: الو استاذ حبيب الله يسعدك.
0: عيدان مية هلا هلا والله.
1: قبل ادخل بالموضوع
0: ايه
1: انا اجيكم الخميس اللي جاي ان شاء الله.
0: هلا بك. هلا بعيدان.
1: ما قلت اكو هذا غالي المصعد هذا اكو
0: عيدان والقرآنك مصعد بالحسينك مصعد
1: ان شاء الله.
0: ايه عندنا اربع مصاعد بمول تايم سكوير من ما تجي تعال اصعد لي. هلا بي
1: حبوب ان شاء الله.
0: هلا بي. هلا بي.
1: قبل انا طبعا الولد الوحيد لبوي.
0: نعم.
1: مع كذا بنات بس انا ولد. فصار الراديو الزغير ما يطيح من ايدي.
0: اها.
1: قيثاره يا شيخ قيثاره.
0: ايه مال القهوة الاولي.
1: فكنت اسمع اغنيه جاسم الخياط.
0: تمام.
1: انا طبعا احب القديم لحد الان.
0: ايه.
1: يقول يا حلو خير لو شرايط من ذهب.
0: ايه.
1: انت من دون الحبايب حبك بقلب الكتب.
0: حلو.
1: يا ريت استاذ عمار يطلعها.
0: شلون بدايتها يا ابو شعر الحرير شلون؟
1: لا يا حلو شعرك حرير لو شرايط من ذهب.
0: حلو شعرك حرير.
1: انت من دون الحبايب حبك بقلب الكتب.
0: تمام تمام. شو اسم المطرب؟ شو اسمه؟
1: جاسم الخياط.
0: جاسم الخياط مية هلا.
1: خل اطلعها حلوه
0: ان شاء الله. ان شاء الله تدلل حبيبي.
1: الله يخليك ان شاء الله.
0: مية هلا مية هلا.

0: ألو اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: استاذ شلونك شلون صحتك؟
0: يا مرحبا مية هلا.
1: ابو عبد الله ياك.
0: هلا هلا استاذ موفق مية هلا.
1: شلونك
0: شخبارك؟
1: الله يبارك فيك. مشترك.
0: مية هلا مية هلا.
1: عندنا مشاركة ولو جاي صوت الأيام ما جاي يوصل زين لكم ذاك اليوم أبريت وما سمعتوني زين هسه شو تقريبا نفس الشيء.
0: لا لا هسه واضح واضح الأمور طيبة الحمد لله.
1: يقول بعدني اشتاق لك صدقني ما ناسيك ولحظات المفارق من تمر صعبة
0: حلو
1: تمر بي الليالي وشوق يا أخي شوق ويا شوق العمر حسرة ترى حسرة تمنيتك تجي وتشيل هاي وهاي هواي جروح بيش ما تريد اقرا تسولف لك علي ايش صار من فرقاك مثل خيط بغيابك فارق الابره وشكرا استاذ بهاء سلام
0: عليك اني ممنون ممنون شكرا أشكرك. خليك متواصل ابو عبد الله لوجودك ضروري في البرنامج
1: تحياتي شكرا استاذ
0: هلا هلا وغلا

انا احكي منا اتصال خشابه عريان السيد خلف بعد شلون يسولف على الشعر يقول يا شعرك مليل يا شعرك مليل حل حلال الخل وطول واهسك للواهس مخيل اسلم من عذاب الاهول يا ويل وعللني بهواك العافيه تعلل كل بوسه تغف وتطرز حياتي نجوم وكل شمه نحر جبره خليل الخل يا تالي العمر تشل العمر عيسوب وفوق مروز روح الزور صاير تشل مدن فوق وكرب طارف الصعبات وصقور الروابي العاليه الزب

والله ذكرت لكم بيت من التراث الشعبي العراقي، بيت من التراث، بيت قديم جدا، أنا سامع من بيبياتي والله ما سامع من أحد، وبيوصف للشعر وللتفاصيل بشكل عظيم. خلنا نقرأ وبعدين أذكركم بأرقام هواتفنا. يقول إش علامة الدهر حاربني علي مال، إش علامة الدهر حاربني علي مال، لحمل واتبع الشالو علي مال، جيت أرفع زلف ولفي علي مال، هدى المتني وكسر وحدة من ديه.

ساعة موزونة وساعة ترللي. ترللي راح أقول لك الأرقام هسه، أرقام هواتفنا اللي حاب ينضم لأسرة البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين على العراق. 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

0: في تجربة شاعر راح نروح اليوم إلى مدينة العمارة ونسمع الواحد من أعذب شعراء هالشباب، أصغرهم عمرا وأجملهم وأعذبهم شعرا. أتحدث عن الشاعر مظهر الزيدي. الله يقول العمر صرخة ومن رحت صحت عليك.
1: أنا عشت الخاطرة والهاي العيون اللي محير الناس سرها، وللسما المطرت ملامح وجهك بروحي وخبط عمري ومطرها، وللجفون المشت بيها الكحلة حد ما تعبت الكحلة بسفرها، وللرموش الغافية الظلمة بكترها، والتراتي منين ما تندار ليها الشمس يتلاصف شذرها، أو للشقار البي سمار اندار خمرة ليل، واللي يسكر على عيونك يفر دنيا بكبرها.
2: انت قمرة
1: قمرة، وموش كل بنية قمرة تصير من تحل شعرها، ولا كل بنية يندار الغرب بالشرق لو دارت خسرها. انت هاي الوحدت الطولت فدى عيوني ونظرها، يا حلات ذنوبي لذنبها على هاي القاع وبعالي السما ربك غفرها، يا شريعة قصب يا المدرج كثر شبقات للعشاق ومباوس حدرها.

صرت أحس كل كلمة منك هي أنت، قمت أضم منك سوالف حتى تالي الليل أطلع سوالفك واشتم عطرها. إيش رايت؟ إيش رايت بقلب اليذوب بخطوة جدامك يغافلن ويروح يطوف أثرها؟ حتى من سئلوا عليك الناس قلت لهم صدق حيرنا مرة، ومدري ليش مدري ليش بتالي ليل الله أحس الدنيا كلها تضيق ويكبرن صورها، ومدري ليش صرت أحسك عافية وطبعا تجي نعمة رفع راس السما ربه وشكرها، وصرت أحسك والدة إيش ما كبر طيش وليدها يكبر صبرها. أنت يا محصول الأيام اللي تعبت بفرقتك بيها وثمرها، ردت من هاي الحالات البيت هاي الدنيا ما ينحمل المرها، هاي الدنيا ما ينحمل المرها.

0: طبعا انتهى وقت الحلقة. هسه أنا أحس مثلا حكينا بالزلف وحكينا بالشعر الطويل، هواي بي تفاصيل الشعر، مثلا القذلة ما حكينا بيها، هواي ناس كتبوا عنها، خصلات الشعر، الشعر هذا المدري سميناه بداية الحلقة ما كلت ما دبرناها كيرلي، ما أدري يمكن كيرلي يمكن هيجي مجكسن ما أدري شنو، المهم هذا الخبص الوحش يصير هذا يخبلك ويحبونه، أكو الشعر القصير يعني. هذا كله تم إغناءه بواسطة الشعر على اعتبار أنه أكو سمات عند البشر تستحق أن تظهر بطريقة طافحة. انتهى وقت الحلقة، شكرا للجميع، شكرا عمار مشتاق، وشكرا صلاح التميمي، وشكرا لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق.
1: أحلام كانت تراود فكري ما تنشاف، منها الرجاء وبقت دمعاتي ما تنشاف، اتشافت جروح الخلق وجروحي ما تنشاف، وحد الذي كان يسر ويركب كلمات عنا بعيد الركب والمالحق كلمات، أصحاب ما حصلت منهم سوى كلمات، أهلا تفضل شلونك وين ما تنشاف.
2: بيزار بيزار حملت من الزمان هموم
1: يا بي، يقولوا لي اشتحب من تمر بالدار، اقلهم ما ابد للدار، الما يعرف يريد يعرف بالدار، العرف قصتي بكى واحتار بي.
2: من اهلا
1: جيت اتعكز لبيتك من الهام، وقل لك شوف اللي بعينك من بينا قبل ياهو، من الهام اكيد انا وتظل شاهد علي.

0: لا مرتشك العمري وراشي بزقالة وترى شاعر وراش انقلت يا صاحب الدبس انقلت يا صاحب بدبسة وراش المهم بس الشرف تابوت لي
1: ملج الماي تقل لي ملج الماي ذبحهم واحد يوم عليك بهالصبر وحميل لي
0: ويعت بي جمر شوقك وعتبة وبعد لا باب أصليها وعتبة لابد ما أرى شخصك وعتبة وذكرك بالسدى منك علي ولك يا أبو داود.

زرقت الترف من زيجة بحالة، زرقت الترف من زيجة بحالة، دفعني ورضرب أعظامي، عثر وقصايب التفل، عثر وقصايب التفل بحالة، خفت من زرزر عيون علي.

0: وأريد أجمع أحباب من يبين على اللفظ جواهر. حبيب البدر أشرق لكن غيم الزلوف يغيب ضيع. أنا قلبي يضم الشوق بيبان بيسلمة وسعادة وسحر. كنت غافل ودق بالعشق من دقيت بابك عز علي.
1: والروج يتلاطم والنجاح بعاد علي ويلا.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفك انشقق الدلال في الاعلار
4: الدعاب حدد عزالي
5: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
2: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك.
2: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف.
7: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحلل بنفسك شوق بيوم مشاعر.
2: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
1: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة. كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حالي بس مر لي بخيالك حاسبني بس وسع لي بالك قاطعني بس مر لي بخيالك حاسبني بس وسع لي بالك.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.